0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يعني خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر في أيامنا الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لما يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام عندنا سوالفكم تلتم.
1: هو الناس ما في الصدور وما بين السطور تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هو الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هو الناس
2: هو الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم بفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

التكرار هو جزء أساسي من حياة الإنسان، لا يمكن بأي حال من الأحوال أو بأي حال من الأحوال أنه إحنا نتخلى عن التكرار. التكرار اللي نسويه بحياتنا هو جزء أصيل. أنت تقعد الصبح وأنت عندك فد عمليات، يعني تغسل وجهك وتفرج سنونك وتقلب النقال وتمارس أشياء بدون تفكير للوهلة الأولى، يعني أنت تباشر بعمل عدد من الأشياء، وهكذا حتى الخلايا في داخل الجسم تكرر نمط من الأفعال أو من الأعمال الخاصة بها كل يوم أو كل دقيقة أو كل ساعة وهكذا. التكرار وما يعني يعمله التكرار من عادات هو أساسي، وأساسي في حياة الإنسان، بل هو الذي يشكل الإنسان. يعني في كثير من الأحيان إحنا نتشكل وفقا للتكرارات اللي إحنا نسويها في حياتنا. كان أكو شاعر اسمه أوفيد، هذا شاعر روماني، كتب قبل قرون، قبل 2000 عام تقريبا، أنه القطرة تثقب الحجر، القطرة تثقب الحجر. تعرفون أنه القطرة ليس بإمكانها أن تثقب ماذا؟ حجرا. الشراح شو يقولون؟ الشراح يقولون أنه يابا هو قصده شنو؟ أنه هو هاي القطرة مو بقوتها تثقب الحجر، وإنما شنو؟ بكثرة السقوط. هذه القطرة من شأنها أن تثقب حجرا بسبب كثرة السقوط. هذه الصورة البسيطة هي تختصر حياة الإنسان كلها، لأن لا يوجد إنسان بإمكانه أن يصبح شيئا في لحظة واحدة. يعني ليس بإمكانك أن تكون ناجحا في لحظة واحدة أو أن تكون خبيرا في هذا المجال بلحظة واحدة. أنت بحاجة إلى أن تكرر الأشياء، تكرر الأعمال، ولذلك التكرار والانضباط في التكرار هو جزء من النجاح، بل جزء أساس. يعني كثير من المتكلمين حول أو المتخصصين حول فكرة النجاح الشخصي هم دائما يربطون بما بالانضباط والمداومة الاستمرارية وبالجهود، يعني ما يربطون بالذكاء. بل هناك أبحاث تشير إلى أن الأذكياء من أكثر، يعني قد يصيبهم الفشل في كثير من الأحيان. تجد إنسان شبيه، تجد إنسانا ذكيا لكنه لا يستطيع أن ينجح. ليش؟ لأن هو ملول، لأن هو ما يصبر، لأن هو غير قادر على الاستمرار، ما يبذل الجهود الكافية. وكفرق شاسع جدا بين أن يكون الإنسان ماذا ذكيا وبين أن يكون ماذا؟ أن يكون منضبطا أو مجتهدا. ولذلك أحيانا احنا نحتاج إلى أن نثقب هذا الحجر اللي حكى عنه أوفيد، يعني بالتكرار، بالطريقة التي نكرر بها الأشياء ونصنع بها العادات، يعني الطريقة التي نصنع بها عاداتنا. لأن في كثير من الأحيان أنت لا تصفن في حياتك، يعني تفكر مليا في الطريقة التي تعيش بها، ستكتشف أن مجمل الأعمال التي تقوم بها أنت تقوم بها دون تفكير بالحقيقة. وهذا جيد وهذا سيء أيضا في الوقت نفسه، لكن أكو بي باب جيد. إحنا اليوم نريد نحكي عن الباب الجيد، أنه كثير من الأفعال اللي نفعلها بحياتنا إحنا نفعلها بدون تفكير بها، ربما نفكر في شيء آخر ونفعل الأشياء التي نفعلها. وهذه نسبة يعني تشخص علميا تقريبا 43%، انه مجمل الاشياء، يعني 43% تقريبا نصف الاشياء التي نقوم بها في حياتنا هي ما مرتبطه بوعينا يعني المباشر. اكو لا وعي حاضر بها بشكل من الاشكال هو ينمطها ويخليها مقبوله، واصلا احنا نتحملها لان هي بدون تفكير بهذه الطريقه. طبعا الدماغ تحدث به اشياء، يعني ينحت على الطريقة اللي يفكر بها الإنسان، على الطريقة اللي يتصرف بها الإنسان. يعني أدمغتنا وفقا للعلماء أكو مناطق بها تزداد وتكبر وتنضج أكثر من أجزاء أخرى اعتمادا على النشاط الذي نقوم به. يعني أنت لا تقوم بنشاط معين يتعلق بالذاكرة وتداوم على تذكر الأشياء أو تحاول أن تحفظ الأشياء، الأماكن الموجودة في الدماغ المسؤولة عن الذاكرة راح تتحفز وتنمو بشكل أكبر من غيرها. وهكذا هم يتكلمون بهذه الطريقة، بل يتكلمون أنه العادة من شأنها أنه هي تتفوق على التذكر. يعني تجي إنسان مثلا هو غير قادر على التذكر، عند نسيان، لكنه أحيانا يقوم ببعض العادات. هذا إلى بحث طويل جدا، يعني بحث مثير بصراحة، أنه شلون واحد ما يتذكر حياته لكنه مستمر على أن يقوم ببعض عاداته التي تعلمها في وقت سابق. وهذا يدلل على أهمية العادات وترسخها في نمط تكوين شخصياتنا. لأن إحنا بالنهاية الأشياء اللي نكررها، إحنا منو؟ الأشياء اللي نكررها، إحنا الأشياء اللي نكررها، إحنا مو الأشياء اللي نسويها بشكل يعني بشكل نوعي. في الغالب نحن الأشياء التي نكررها يوما بعد

كان أرسطو يقول أنه إحنا نحن ما نفعله مرارا وتكرارا، مو إحنا الأشياء اللي نفعلها، نحن ما نفعل. يعني شنو تسوي هو أنت شخصيتك وهويتك الشخصية راح تتعلق بالأشياء التي تفعلها بهذه الطريقة. وكان يرى أنه التميز، تميزك بشيء معين، هو مو فعل بقدر ما هو عادة. وهاي طبعا هذا يعني كلام مثير بصراحة. ليش؟ لأن إحنا بهذا المعنى نحن نصبح مثلا عادلين لأننا نقوم بالأفعال العادلة، وشجعانا لأننا نقوم بالأفعال الشجاعة. يعني هو هذا التكرار اللي يخليك أنت شجاع، وهذا التكرار بالعدالة اللي يخليك أنت إنسان عادل. هو طبعا يربطها يقول كما يصير، طبعا هذا تفسير متأخر لفيلسوف آخر اسمه ويل ديورانت، يقول كان قصده بهذه الطريقة، أنه كما يصير البناء بناء بالبناء، ها البناء هو ما طلع من بطن الماء يبني، ها أكيد يعني الدربة والخبرة وكذا. يقول هو كما يصير البناء بناء بالبناء والعازف عازفا بالعزف، ها الفضيلة نفسها هي تتعلق بالتكرار أيضا، هي بالمهارة التي يمارسها الإنسان. ولذلك طبعا إذا ترجع يعني تفكر اسم اليوناني، المصطلح اليوناني للأخلاق، ستكتشف أنه هو إلى علاقة بمن؟ إلى علاقة بالعادة، يعني إيثيكا إلى علاقة بالعادة. يعني الاسم أصل الاسم إلى الأخلاق إلها علاقة بالعادة، أصل الاسم يعني جذر الاسم له ربط بمن؟ بمفهوم العادة. والإنسان ابن عادته، يعني الإنسان هو يتكون بهذه الطريقة. وعادة الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من عاداته وطبعه، صعب جدا، صعب جدا. غالبا الإنسان يحاول أن يبني عادات جديدة، ويحاول أن يحسن من حياته ببناء عادات جديدة، عادات صحية مثلا، عادات رياضية، عادات تتعلق بالتفكير، تتعلق بالحكم على الآخر. أكو ناس من طبيعتها أنه تفسق الآخر وتحكم على الآخر وتبين أنه هي أعلى كعبا من الآخر، مو أكو ناس عندها طبع هذا التعالي مثلا، مو ماكو تواضع علمي، ماكو تواضع كذا إلى آخره. لذلك إحنا يعني نكون بين شيئين، يعني شخصياتنا بين طبعنا وبين ما نتوق إليه. يعني إحنا أنت هسه موجود في داخلك شخصيتك، مو صح؟ هذه الشخصية هي هاي الشخصية الواقعية الموجودة الآن، اللي هي بأخطائها، بتفكيرها، بمخاوفها، بعلاتها، بإيجابياتها كذا. وأكو شخص ثاني هو هم إلك، أنت مخلي ببالك، يعني تصور عنك، مو أنت تريد أن تصل إلى هذا المكان، تريد أن تغادر هذه الشخصية لتصل إلى شخصية أخرى، تريد أن تلعب دورا آخر، تريد أن تكون متميزا في هذا المجال. أنت الآن مو متميز، أنت عندك شنو بناء تصور لشخصيتك المستقبلية. عندنا شخصية ثابتة وعندنا شخصية نتوق لتحقيقها، وهكذا من خلال العادة طبعا إحنا نستطيع أن نكون شخصيات أخرى. لكن إذا كنا عاجزين عن صناعة أو عن تكوين هذه العادات، فإحنا راح نفشل فشلا مريرا.

طبعا من التفسيرات اللطيفة أيضا لابن خلدون كان يفرق بين أهل البادية وأهل الحضر مو بالعرق ولا بالفطرة، وإنما بمن بما اعتادوه من معاش، يعني الطريقة التي يعيشون بها هي العادة هي التي تصنع إنسانا مختلفا. طبعا المتنبي له قول جميل في هذا الشأن، يقول لكل امرئ من دهره ما تعوده، لكل امرئ من دهره ما تعوده، وعادات سيف الدولة الطعن في العداء. تعرفون هو علاقته بسيف الدولة، فهنا همنا الشطر الأول، لكل امرئ من دهره ما تعوده. أيضا طبعا الفلاسفة المسلمين تكلموا عن هذا الموضوع، الغزالي كتب عن هذا الموضوع وكان يشبه أنه تعود والعادة بترويض الدابة. يقول الخلق أيضا بهذه الطريقة، يقول أكو تكلفة، يعني أكو كلفة، أكو تكلف أحيانا إحنا لازم نتعود عليه حتى بعدين يصير طبع، يعني أكو أشياء صعبة، أكو واحد صعب عليه أن يبذل أن يصير كريم مثلا، لكن خليه يتعود، خليه يصبر نفسه من ينطي، خليه يتعود لحد ما تصير هاي سجية. هناك أشياء بالتعود بالطريقة المستمرة المتكررة بهذه الطريقة. المهم كان عدد من الفلاسفة منهم ويليام جيمس، هذا طبعا مو فيلسوف، هذا عالم نفس أمريكي، كتبوا عن, عن, عن, عن كيف أنه العادات تسير المجتمعات، يعني العجلة اللي يصير بها المجتمع ويتطور وتتغير حياته تماما هي متعلقة بالعادات. فإذا كان هناك مجتمع عاداته سيئة فلن تجد ملامح تطور في هذا المجتمع. هو كان يقول يعني احنا عندنا مثلا عندنا عادات مثلا يعني تتعلق بالنوم مثلا، او تتعلق بالشكوى من العمل، او الشكوى من بذل الجهود، او الشكوى من الملل، او او او او الى اخره. هناك عادات موجوده صارت في شخصياتنا من قد ما انطبعت في يعني في هويه العراقي بعض العادات، يعني انت عراقي تعيش في هذه البيئه، اذا من عاداتك كذا وكذا وكذا الى اخره، صار جزء من الهوية. بينما أكو مجتمعات أخرى، طبعا إحنا عندنا عادات جيدة أكيد، لكن أكو مجتمعات أخرى من عاداتها مثلا أنه هي مجدة في العمل، أنه هي مخلصة في العمل، أنه هي مصح أخ، يعني المجتمع يطلع من الصبح كله، يطلع من الصبح يرجع من نهاية الليل، لأن هو مؤمن بفكرة العمل، مؤمن بفكرة أن يعني أن بذل الجهود بهذه الطريقة أو تلك هو طريقة للعيش. يعني أنت حتى تعيش عليك أن تبذل جهودا مضنية بهذا المجال أو ذاك. وبهذه الطريقة كان طبعا هذا ويليام جيمس ماردا غادرة، أبو علم النفس الأمريكي وواحد مشهور جدا، كان يقول أنه العادة هي اللي تخلي الصياد باقي بالشتاء على البحر أو بالبحر، هي اللي تخليه العادة هي اللي تخلي العامل يلاقي كل هذه الصعوبات في المنجم وباقي عامل في المنجم، والعادة هي اللي تخلي الناس راكدة في طبقاتها الاجتماعية. هسه هذا جيد وسيء، يعني أنت غني أنت فقير أنت كذا متوسط الحال تبقى فيها، يعني تكيف حياتك تكوك حياتك بهذه الطريقة. أنت فقير خلاص، أكو ناس أنت تتعجب أنه شلون عايشة بهذا الفقر المدقع، ها شلون قادرة أنه تعيش بها، هي معودة نفسها بهذه الطريقة. أكو عادة مو بهذه الطريقة، يعني إحنا نخلق مصائرنا أحيانا بالعادات، يعني مصيرك هو ناجم بالحقيقة من عاداتك، سواء كانت عادات سيئة أو عادات خيرة، مو هذا هذا هذا شيء أكيد وشيء مثير أيضا، لأن غالبا إحنا مرات نعتقد إنه الأشياء لا تحسب، يعني واحد مثلا يدخن سيجارة هتشي يقول هاي ماتن، يعني خليني ما أحسبها هاي سيجارة، ما أحسب إنه يعني يقرر هتش من يمه، شايفين هذا مثلا قاطع أو مقلل سجاير ويدخن سيجارة ليش يلا هاي ما محسوبة، بس بالحقيقة أليافنا العصبية خلايانا هي تحسب هاي الأشياء، وهناك أشياء صغيرة في حياتنا لكنها بالحقيقة مؤثرة تأثيرا كبيرا.

خلينا نتفق أيضا أنه أكو نوع من الاستعدادات الذهنية والعادات اللي يكتسبها الإنسان أحيانا من بيئته، وهذه العادات تشكله أحيانا حتى بدون أن يدري. يعني الطريقة اللي تقعد بيها أنت، طريقة جلوسك مثلا، مثلا نبرة صوتك من تحكي. أكو ناس شايف شلون تحكي ما تعرف تحكي، أكو ناس يعني في مكان عام ما يعرف يحكي، ما يعرف يعني ما يعرف حتى ربما يناسب بين طبقة صوته وبين المكان. يعني المكان هو هادئ بس أكو طاولة صوتها عالي، المكان كله منسجم بس أكو طاولة صوتها عالي، البيها ما يعرف يتحكم بصوته، يعني ما يعرف يتحكم بنبرة صوته. هو المشكلة أنه ما يدري أنه هو مشكلة في هذا المكان الآن، ما يدري، يعتبرها أمر طبيعي مو؟ وهذا يعني يتعلق بالذوق أكيد، وإحنا مرات نقول هذا ذوق رفيع ومرات نقول هذا سوقي مثلا مو؟ أشياء بسيطة مثلا الطريقة اللي ناكل بيها، الطريقة اللي ناكل بيها، كواحد ما يعرف يأكل هوس يسويها، يقلب الدنيا قلب حتى ما تحس أنه أكو تقدير للناس اللي قاعدة وياه على الطاولة، يعني مو يعني كل الأشياء اللي يسويها على الطاولة مو صحيحة مو؟ لذلك أكو مجتمعات عندها شروط للطريقة اللي تلزم بها الشوكة، والطريقة اللي تأكل بها، والطريقة اللي يمتى تقوم ويمتى، حتى احنا في عرفنا الاجتماعي موجود، يعني انت شلون تقوم ومثلا واحد أكبر منك بعد ما قايم وكذا، والتاني ما تأكل قبله، هذين همين شروط، بس كل مجتمع له شروطه مو؟ فأكو استعدادات تفرضها البيئة عليك، البيئة تتحكم بصوتك، إيه نعم تتحكم بنبرة صوتك أحيانا، يعني أكو استعدادات ذهنية. ولذلك احنا المجتمع هو بالحقيقة مو بس براسك، يعني مو بس بأفكارك المجتمع، لا هو حتى بجسدك يشكل، حتى هذا الجسد ويشكل الاستعدادات الموجودة في داخل هذا الجسد. ولذلك تجد أحيانا أنه بعض اللي جايين مثلا من بيئات معينة، من يروح المكان مثلا فاخر يشعر بنوع من الاغتراب، هو عنده فلوس بس هو يشعر بنوع من الاغتراب، ليش؟ لأن جسده وأفكاره ووعيه هو ما يعرف لغة المكان، المكان إلى لغة، هو غير قادر على تفكيك شفرات هذه، عنده فلوس صحيح يدفع ويدخل بأي مكان، بس هو غير قادر على تذوق هذا المكان، غير قادر على الإحساس بهذا المكان، غير قادر على أن يكون جزء منسجم من هذا المكان. ليش؟ لأن الاستعدادات الموجودة في داخله ما اشتغلت، مجساته ما اشتغلت صح حتى تتلقى هذا المكان. ولذلك كل شيء يحتاج ثقافة بالحقيقة، كل شيء يحتاج ثقافة حتى نستمتع بالحياة، احنا نحتاج إلى نوع من الثقافة. حتى تسمع أغنية يحتاج إلى نوع من الثقافة الاستماع، تعرف شنو تسمع وشلون تسمع، وتعرف شنو هاي معناها، وتعرف هذه شنو معناها، وتعرف هذا المشهد بالسينما اللي صار هيتشي. ولذلك أكو ناس مثلا يشوف فيلم ويروح يثقف نفسه، يقرأ مراجعات، يقرأ مقالات، يشوف مراجعات باليوتيوب. ليش؟ لأن هو يريد يطور ذائقة المشاهد، المشاهدة فعل، انت مو بس فاتع عيونك وتباوع بالأخير، أكو فعل، يعني جزء كبير من المادة المكتوبة يكتبها السيناريست هي تتحول إلى أخلاقياتك، تتحول إلى الطريقة اللي تشوف بيها الحياة، والطريقة اللي تتعامل بيها، والطريقة اللي تفكر بيها بالحقيقة مو؟ ولذلك الموضوع مهم جدا فيما يتعلق بالأشياء اللي احنا نريد نكررها، لأن احنا مثل، خلينا نرجع لقول أرسطو الجميل، نحن ما نفعله مرارا وتكرارا، احنا الأشياء اللي نحرص على فعلها بشكل متكرر.

للتذكير ونحن نتكلم في هذه الحلقة عن التكرار، احنا نتكلم عن الجانب الإيجابي، لأن أغلب المصطلحات لها أكثر من وجه، والتكرار أيضا يعني له جانب سلبي، لكن اليوم خلينا احنا نتكلم في الجانب الإيجابي. للتكرار جماليات، جماليات، احنا حكينا من الساعة شلون يعني من شأنه أن يعلمنا الطريقة اللي ناكل بيها والطريقة اللي نحشي بيها والطريقة اللي نتصرف بيها والطريقة اللي نتخلق بها. للتكرار جماليات، هناك جمال، جمال التكرار. والتكرار يعني إذا ترجع مثلا أنت تصفن بالحضارات اللي صارت، أنت شوف هسه مثلا احنا شجد العمليات بهذا عصرنا الحديث المعاصر، إيش جد العمليات المهمة اللي نسويها بدون تفكير؟ كثيرة. أنت لو اضطريت أنه تفكر في كل حركة أنت تسويها، وأنت تقود السيارة، أو أنت تربط حذائك، وأنت تكتب الحروف، وأنت تراسل أحد، وأنت يعني إذا اضطريت أن تفكر مليا أنت بالحقيقة يعني لن تجد متسعا، يعني حياة تصير صعبة جدا. فأنت العادة مرات هي اختزالات بهذه الطريقة، تختزل لك أشياء وتختزل لك وقت، وإحنا نحكي على الجانب الإيجابي. ولذلك أكو أثقال صغيرة ترفع عن الإنسان بفعل العادة، إضافة إلى أنه التكرار هو يصنع نوع من الأمان. هذا كلام يعني حتى بفلسفة الإيمان أو العبادات يقولونه بشكل من الأشكال، يعني أنت مثلا تصلي 5 مرات في اليوم مثلا أو صلوات 5، وتكرر الأفعال اللي تسويها بالصلاة، وهذا التكرار هو يصنع نوع من السكينة، لأنه تكرار يضفي هذا النوع من السكينة. هذا طبعا ممكن دراسته في علم النفس، إضافة إلى أنه أكو كلام عن أنه بعض الأطفال يطلبون القصة نفسها قبل النوم، يعني هاي في دراسات علم النفس أنه الطفل يطلب القصة نفسها قبل أن ينام، يعني ما يريد قصة جديدة، ويعترض إذا أنت غيرت شيء بسيط في القصة، لأن هو يريد أن ينتبه إلى عالم هو يألف بهذه الطريقة. فالتكرار يصنع الطمأنينة، نعم التكرار هو لغة من لغات الطمأنينة. وربما احنا نفهم التكرار وعيننا على الملل، لكن التكرار مختلف عن الملل. الملل حكم، الملل طريقة بتلقي التكرار، هناك أشياء نكررها لكن لا نشعر إزاءها بالملل. ليش؟ لأن التكرار وظيفة، يقوم بوظيفة، يعني احنا قلنا يرفع عنا حمل اشياء هواي صغيره ويدخلها في قالب معين ويخلينا نستسيخها، نقبلها، نجرعها. ولذلك التكرار يقوم بخطوات مهمه بالحياه بصراحه، يعني وما ممكن انه انت تتخلى عن التكرار، بل ما ممكن نتخلى عن الروتين اذا نريد نغير المصطلح. يعني الروتين مهم في الحياه، واللي يفقد روتينه هو يصبح غير قادر على انجاز اعماله بالحقيقه. كل الناس الناجحين إذا ترجع لسيارهم الذاتية تجد أن هناك روتين، يعني مثلا كتاب يقعدون الصبح يكتبون 5 ساعات باليوم، قدرة آلية تحسها، حتى ما تنسجم وهي فكرة الكتابة اللي احنا عندنا مرتبطة به، يعني بوحي الشعر وبكذا إلى آخره. لا، أكو جهود، أكو آلة، الإنسان يكون يعني يهيئ جسده لأن يتقبل هذه العادات وهذه التراكمات التي تصنع منه في النهاية شخصا آخر. احنا قلنا الإنسان ينصنع بفعل التكرار، بفعل الأشياء التي يفعلها.

طبعا إذا نحكي شوي عن الجانب السلبي للعادة أو للتكرار، فالتكرار من شأنه أن يجعل الأشياء مو مميزة، يعني يغيب الوجوه الحقيقية أو يغيب متعتنا بالأشياء في كثير من الأحيان. إذا أردنا يعني نحاول أن نفتش عن الجانب السلبي، يعني مثلا أعمالنا إذا اتسمت بالتكرار الرتيب، علاقتنا بزوجاتنا إذا اتسمت بالتكرار الرتيب، يعني هو أشياء مرات إحنا نضوج حتى من الأثاث بالبيت لأن تتكرر نظرتنا عليه يعني بشكل رتيب، فنغير الأثاث حتى نستحمل المكان يعني بالنهاية. لذلك أكو أشياء هي تحاول أن تعبث بمن، يعني مثلا فن هو يحاول أن يعبث بمن بطريقة تعاملنا مع الحياة أو بطريقة تعاملنا مع الأشياء، يعني يغير لك معنى الحبيبة عن الحبيبة في الواقع، يغير لك معنى الحب من شوف فيلم. هو اللي يتعمد الكاتب أن يأتي لك بشيء جديد، أن يخلخل المفاهيم اللي أنت شنو مثبت عليها، اللي أنت موافق عليها، يخليك الشك من شوف فيلم مثلا يبحث في العقيدة الدينية، يخليك الشك يتناول الإله من شكل يعني من طريق أخرى، ويتناول الشيطان من طريق أخرى، وهكذا يحاول أن شنو أن يصل إلى الأشياء من طرق مختلفة. يعني أنت متعود مثلا، إحنا في ثقافتنا متعود أنه مثلا علاقتنا بالرب أو علاقتنا بالإله أو علاقتنا برب العالمين، علاقتنا بالله هي علاقة لها أماكنها الخاصة، تروح المسجد، تروح الكذا إلى آخره. لكن التفكر والتأمل في الإله خارج هذه الأماكن هو بالحقيقة قليل، أو خارج الأوقات الرسمية اللي هي أوقات الصلاة هو تأمل قليل. لكن أحيانا من شأن الفن أن يعيدنا أنه نفكر إحنا بطريقة أخرى، حيال الإله، حيال الحب، حيال الزوجة، حيال الطفولة، حيال كذا إلى آخره. أن يجعل المألوف غريبا، هو يعني إحدى وظائف الفن هي التغريب بهذه الطريقة، أن يجعل المألوف ماذا؟ غريبا. إحنا كثير من إعجابنا بالأشخاص هو بالحقيقة مبني على أنهم غريبين، وهذا شيء جيد وشيء سيء، ما أريد أفصل به، لكن هو شيء مثير بالحقيقة. مو أنه إحنا عندنا نوع من التكيف، وأنت دا ترجع هسه راح تكتشف هذا التكيف موجود في مجتمعنا بشكل كبير. كثير من المشاهير الآن موجودين في الميديا هم صاروا مشاهير لأنهم تعرضوا إلمن لنوع من الهجوم، لنوع من الاعتراض، لكن بعدين شنو؟ لنوع من الاستنكار، ربما أساءوا، مو؟ ربما أساء بعض هؤلاء المشاهير إلى الحياة، ربما أساء بعضهم إلى الأفكار، ربما أساء بعضهم إلى المصداقية، ربما أساء بعضهم إلى قيمة الفرد أو قيمة الجماعات، مو؟ لكنهم بعد ذلك ماذا؟ يعني العادة من كثر ما طلعوا شفناهم شفنا وجوههم، شفناهم دائما يحجون وإلى آخره، هذه العادة المتكررة خلتنا نتقبلهم. الناس في الغالب يميلون إلى تصديق العبارات التي يسمعونها كثيرا، مو بالضرورة هي عبارات شنو؟ عبارات صحيحة أو عبارات حقيقية، حتى لو كانت عبارات خاطئة، وحتى لو هم كانوا يعرفون الحقيقة، بس يستأنسون بسماع بعض الأكاذيب التي تصاغ بشكل جميل. وهذا أمر استثمره السياسيين بشكل عام في العالم كله طبعا، أنه التعرض. ولذلك مثلا أنت تشوف كأس العالم وتشوف دعاية بيبسي، تساءل بينك وبين نفسك إلمن يسوون دعاية، وأنت تروح المحل بالسماوة تلقى بيبسي، المحل بالزبير تلقى بيبسي، المحل بطريبيل تلقى بيبسي، علينا مسوين دعاية. يعني شنو هاي الدعاية اللي دائما يسوونها؟ شنو فائدتها؟ أنتم حققتوا انتشار، هسا المحل اللي ما بيبسي أكو خلل بالمحل، يعني ليش مسوين دعاية؟ هذا هو يعني التعرض، هاي قيمة التعرض. الإنسان يحب ما يراه، وخصوصا إذا شاف الأشياء بشكل كثير الوجوه. ولذلك أنت شوف الحكم على جمال المرأة مثلا، قبل يحكمون على جمال المرأة من خشمها، هسا يحكمون ربما من أشياء أخرى، يحكمون من شكل الوجه، هسا يحكمون على مناطق معينة في الجسد. وصارت هذه عادة في الحكم على جمال النساء. ليش؟ لأن تكرار. أكو آلة إعلامية خلقت هذا النوع من الحكم، من التمييز بالحقيقة، حكم أنه المعيار، هم يعطونك المعيار مو أنت اللي تصنع المعيار. وهذا هذا هذا بسبب كثرة التعرض، كثرة التعرض اللي تحققها فكرة رؤيتنا لبعض الأشياء بشكل مكثف، تتحكم بشكل من الأشكال في الطريقة التي نفكر بها والطريقة التي نقرر بها الحياة بشكل عام.

0: من الأشياء المخيفة أيضا والأشياء المثيرة أنه الناس أو الإنسان بشكل عام يعني يستطيع أن يعتاد على كل شيء.
1: هاي مشكلة يعني.
0: الإنسان يستطيع أن يعتاد على كل شيء. يعني إذا العادة دخلت في الطريقة التي يتلقى بها الأشياء هو إذا كانت ظروف العادة حاضرة هو يستطيع أن ينجو. وهذا أمر حسن يعني يستطيع أن يتجاوز المصاعب. لكنه أمر سيء أيضا لأنه سيتعود على أن يعيش. يعني قد نعتاد على ما لا يجوز أن نعتاد عليه. يعني إحنا نعتاد على شيء المفروض إحنا ما متعودين عليه. مثل هسه مثلا حياتنا يعني بكثير من جوانب احنا معتادين على اشياء خطا لكننا اعتدنا شارع كله طسات وصاخه كذا الى اخره بتعتاد من كثر ما انت انولدت بهذه الطريقه وجيت هذا الشارع بهذه الطريقه بل الامر يتجاوز ذلك يعني ظل تفرح بصغائر الامور يعني عندك اذا تبلط شارع انجاز وكذا بحيث واحد يجيب عالم يعني فرقه موسيقيه ويحتفل لماذا؟ لأنه تم تعبيد هذا الشارع مثلا طبعا انت تقول يعني حلو ترفيه كذا بس هي وراء فكرة خطيرة انه احنا كبشر بإمكاننا او بإمكان الآخر المتحكم بنا ان يطوعنا بهذه الطريقة ان يروضنا بهذه الطريقة ان نقبل بكل شيء ان نقبل بفتات ما يسمى حياة ونقبل دون ان نعترض دون ان نتراجع دون ان نتفكر دون ان نقاوم العادة اذا ألغت بنا فكرة المقاومة الداخلية لبعض الأشياء أو لبعض الأفكار هاي حتى مسانح جناب الشرطة فيه يعني أشخاص دائما بالميديا وإلهم حضور وإلهم متابعين وإلهم كذا أنت تحس ما لك حق تعترض عليه تخاف شيوعك هذا شائع منتشر إلا يعني مكانته من التكرار ناس هواية تداول عالي

آخره. فأنا أعتاد على الصمت وعدم الاعتراض، عدم التفكير، أفكاري أركنها على جنب، أستسلم. هاي مشكلة كبيرة طبعا. فكرة أنه إحنا نستطيع أن نعتاد على كل شيء فكرة خطيرة. أنا هسه ما أدري ليش ذكرت أيخمان، هاي حنا أرنت من راحت لمحاكمة أيخمان. هذا أيخمان كان تعرفون أنتم، كان هو المسؤول، أحد مهندسي المحرقة، محرقة اليهود، حدث كبير وكذا إلى آخره. فهي توقعت أنه شوف إنسان، شنو إنسان وحش يعني، هذا اللي حرق اليهود وكذا إلى آخره. كانت تتوقع أنه يشوف وحش، بس بالحقيقة هي شنو شافت؟ شافت فار يعني إنسان عادي. هي شافتها موظف اعتيادي يؤدي عمله بانضباط إلى آخره بهذه الطريقة. وهنا هي تكلمت عن مصطلح تفاهة الشر بعدين، تفاهة الشر يعني شر تافه. يعني هي تقول أنه أخطر الشرور هي مو بالضرورة تجي منين، تجي من الكراهية أو من التعمد، لا مرات تجي من الروتين، تجي من التكرار اللي ما بيه أسئلة. هذا موظف يقوم بعمله، يجي أمر من الضابط أو من الإدارة اللي فوقه يقول له أعدم ذولي، أعدمهم. تجي تحاسب يقول لك أنا قمت بعملي، أنا موظف تراتوا بيه. شوفوا التكرار هنا والروتين الإداري والعملي حول الإنسان إلى وحش مو، أو حول إلى قاتل. هي هنا تتكلم عن تفاهة الشر، تقول هذا اللي مثلا يقتل منتسب، مثلا يقتل إنسان في مظاهرة أو كذا إلى آخره، هذا من شأن هذا شنو؟ شلون تباوع له يعني؟ هذا الشر تافه لو متافه، تافه بس هو شر. من تجي أنت إلى كفر تلقى واحد تافه قام بعملية قتل، بس هو الخطورة أنه الشر أحيانا يجي من هذه التفاهة، من هذا الروتين، من الإجراء المتكرر، الإجراءات المتكررة اللي شنو؟ اللي تخدر الضمائر، تخلي الضمير ما يشتغل، أكو نوع من الإشباع يصير بسبب هذا التكرار أو ذاك.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
1: على الرغم من العمر النسبي القصير في الولايات المتحدة الأمريكية كدولة، فهي صارت واحدة من أكثر القوى تأثيراً بالعالم سياسياً واقتصادياً عسكرياً. ورئيس الولايات المتحدة بوصف الرمز السياسي الأول لهذا البلد كان على طول مادة ثرية للسينما، سواء من تتناول هوليوود الرئيس كشخصية أو تستعيد حدث ارتبط به أو تقترب من دائرته السياسية والإنسانية. لذلك تنوعت الحكايات والعناوين من الرئيس الرمز إلى الرئيس المغدور، ومن الرئيس اللي ما زال حاضر في الحياة العامة إلى رئيس تستعيد السينما مواقفه وذكراه، ومن أزمة تهز البلاد إلى انتصار عسكري أو إنجاز تقني، ومن أجواء الحرب الباردة إلى حروب عالمية أولى وثانية وأعتاب ثالثة. وأحيانا يكون الرئيس بطل الحكاية ومحورها، وأحيان ثانية يظهر بمشهد عابر أو تكون شخصيته جزء من السياق اللي تتحرك به القصة. هكذا كان الرئيس الأمريكي حاضر بسينما هوليوود مرارا وتكرارا، صورة حقيقية وأخرى متخيلة، وبزاوية تتراوح بين السيرة الشخصية والحدث التاريخي والدراما السياسية. أنا أحمد الزبيدي أحييكم في حلقة جديدة من سينما تايم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار، نستعرض فيها بنظرة عامة كيف مثلت هوليوود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. فاصل أول ونبدأ رحلة اليوم، فكونوا معنا.

0: يمثل إنتاج صورة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالسينما صورة جذابة للجمهور، لذلك تم إنتاج عدد كبير من الأفلام تغطي حياة الرؤساء والأحداث المهمة اللي مرت بها البلاد أو أهم المشاكل اللي واجهها الرؤساء خلال فترة حكم. هذه القصص تشكل عنصر جذب للجمهور، لأن الجمهور ينظر للرئيس كرمز واقعي، مثل ما كثير من الناس يتعلقون بالرموز الفنية، المطربين، الممثلين، نجوم الرياضة، كرة القدم وغيرها من عناوين المشاهير. فالرئيس يمثل نجم حقيقي وواقعي يتولى زمام السلطة ويواجه مشاكل البلد والعالم، يوجه خطابات ويتخذ قرارات تأثر على ملايين البشر ويتم تداولها ونشرها بنشرات الأخبار وبمواقع التواصل. لذلك تكون صورة هذا الرئيس مألوفة عند الجمهور، مجرد يشوفها صدرت على شكل فيلم أو قصة أكيد راح يسارع للمشاهدة، سواء القصة تخص رئيس حي وعالي أو قصة من التاريخ تمثل سيرة ذاتية أو دراما سياسية تكشف صفحات من التاريخ قد ما مرت على المشاهد أو تمثل وجهة نظر جديدة. وهاي الرغبة تنعكس على صناع السينما اللي راح يكون دورهم يقدمون النوع السينمائي اللي ينتظر الجمهور منهم. لكن هذا النوع صناعته مو سهلة، مليئة بالتحديات اللي تبدي من كتابة القصة مرورا بالإنتاج وليس انتهاءا بالتمثيل الشخص الرئيس. لذلك فإن صناعة صورة الرئيس بالسينما فرصة ثمينة للكاتب والمخرج وتحدي مغري للممثل، ودور غالبا ما يستقطب اهتمام لجان التحكيم بالجوائز السينمائية، لأن شخصية بهذا الحجم تمنح السينما فرصة لعرض التاريخ والسياسة والإنسان بشخصية وحدة. فمن يقرر المخرج تقديم رئيس حقيقي في فيلم سينمائي فراح يواجه من البداية تحدي كبير، راح يشوف قدامه حياة كاملة تمتد العقود بكل تفاصيلها من الطفولة والبدايات، الصعود السياسي، القرارات، الأزمات، انتصارات، إخفاقات، لازم يوظفها بزمن محدد يتراوح من ساعتين إلى ثلاثة واللي هو عمر الفيلم. هل يبدي من الطفولة، لو من اللحظة اللي يوصل بها للسلطة، لو يختار فترة محددة يشوفها الأكثر أهمية بحياة الرئيس، وراح يقرر أنه شكل الفيلم شلون يكون وأي طريق راح يسلك.
1: The isolation. This is it. This is my life. I've seen my share of lost souls, brother.
2: I'm beyond your reach, Jen.
0: ماذا تقول الإحصائيات عن الرئيس كشخصية تظهر على الشاشة؟ حسب إحصائية اعتمدت على بيانات موقع IMDB يكون الرئيس أبراهام لينكولن بمقدمة الرؤساء الأمريكيين من حيث عدد مرات تجسيد شخصيته بالأفلام، حوالي 153 ظهور، ويجي بعده 65 ظهور للرئيس جورج واشنطن. لكن هاي الأرقام ما تعني أو ما تمثل عدد الأفلام المنتجة عن هذا الرئيس. ولو ناخذ الرقم 153 على سبيل المثال، هذا مو عدد الأفلام اللي تم إنتاجها عن الرئيس إبراهام لينكولن، لكن معناه أنه شخصية لينكولن تم تجسيدها داخل فيلم معين سواء كان دوره رئيسي أو ثانوي، مع اختلاف الأرقام حسب طريقة الحساب للأفلام القصيرة والرسوم المتحركة أحياناً. كذلك بالنسبة لشخصية الرئيس جورج واشنطن، يذكر أنه لم يظهر كشخصية رئيسية بفيلم سينمائي كبير على الرغم من ترتيبه الثاني بهاي القائمة، لكن تكراره بالظهور الثانوي سببه كون القائد العام للجيش خلال حرب الاستقلال الأمريكية ضد بريطانيا وأحد أبرز الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وصار عام 1789 أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وفق الدستور الجديد.

0: حضور الرئيس بالسينما يتمثل بثلاث أشكال. الشكل الأول يكون الرئيس نفسه موضوع الفيلم، فتتناول السينما حياته كاملة أو تختار مرحلة محددة منها. الشكل الثاني حدث مهم مرتبط بالرئيس هو موضوع الفيلم أو شخص قريب منه. الشكل الثالث هو الرئيس الخيالي، شخصية تصنعها هوليود من البداية وتخليها بعالم من السياسة أو الأزمات أو الصراعات. وهسه راح نحكي على كل نوع من هذا الأنواع بالتفصيل، ونبدي بالشكل الأول اللي يكون الرئيس داخل الفيلم هو محور القصة بالكامل. ناخذ أمثلة عليه: شخصية الرئيس إبراهام لينكولن اللي تولى الرئاسة عام 1861 بمرحلة تعتبر من أكثر المراحل اضطراب بتاريخ البلاد، قاد الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وارتبط اسمه بقضية إنهاء العبودية والحفاظ على وحدة الدولة. كذلك كان معروف بخطاباته المؤثرة، وأهمها خطاب غيتسبرغ اللي صار واحد من أشهر الخطب السياسية بالتاريخ. تم اغتيال الرئيس بعد انتهاء الحرب فترة قصيرة. هاي سيرة وحدها خلت لينكولن شخصية تاريخية استثنائية تجمع بين الصراع السياسي والحرب والتحولات الكبرى والنهاية المأساوية. من أهم الأفلام اللي تناولت هاي الشخصية هو فيلم حمل اسم الرئيس لينكولن من إخراج ستيفن سبيلبرغ عام 2012، وقام بأداء دور الرئيس الممثل المبدع دانيال دي لويس. وتطرقنا حلقة سابقة المعلومات عامة عن هذا الدور. الفيلم ما سرد حياة لينكولن كاملة، لكن اختار فترة محددة وحاسمة من رئاسته، وركز على الصراع السياسي اللي كان قائم بخصوص التعديل 13 للدستور الأمريكي اللي أنهى العبودية قانونيا. أهمية الفيلم أنه ابتعد عن الصورة التقليدية للرئيس كبطل تاريخي مثالي، قدم كرجل سياسي خاض مفاوضات ومساومات وبحث عن الأصوات اللازمة لتمرير قرار مصيري ومهم. أما دانيال دي لويس فقدم أداء استثنائي وخلى الشخصية تكون أقرب للإنسان منها للرمز التاريخي، ونال عن هذا أدائه جائزة الأوسكار الأفضل ممثل. أما بالنسبة للفيلم فحصل 12 ترشيح للأوسكار، فاز بثلاثة منهم بالإضافة لأفضل ممثل، فحصد جائزة أفضل تصميم إنتاج وأفضل ممثل مساعد. لذلك هذا الفيلم ما كان عبارة عن موضوع تاريخي فقط، لكن فيلم حول حدث سياسي معروف إلى دراما إنسانية عن السلطة والقرار والمساومة وثمن التغيير.
1: We here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation under God shall have a new birth of freedom. That government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth.
2: We can't tell our people they can vote yes on abolishing slavery unless at the same time we can tell them that you're seeking a negotiated peace.
0: المثال الثاني هو الرئيس ريتشارد نيكسون. هنا هذا النموذج مختلف تماما، لأن نيكسون شخصية سياسية مهمة بالتاريخ الأمريكي كونه رئيس أثناء فترة الحرب الباردة، والأهم هو رئاسته انتهت باستقالته عام 1974 على خلفية فضيحة ووترغيت. وهاي النهاية وحدها تمنح السينما مادة درامية استثنائية، رئيس يوصل إلى منصب بالبلد وبعدها يلقى نفسه بمواجهة أزمة سياسية وأخلاقية تنتهي بخروجه من البيت الأبيض. وحتى ننطي تعريف مبسط للمستمع عن فضيحة ووترغيت، هي أشهر الفضائح السياسية بالتاريخ الأمريكي اللي ارتبطت بالرئيس ريتشارد نيكسون. بدأت القصة عام 72 من تم إلقاء القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم التسلل إلى مقر الحزب الديمقراطي داخل مجمع ووترغيت بواشنطن، ومن اجت التسمية. القضية ما انتهت عند عملية الاقتحام، بعدها كشفت التحقيقات عن شبكة من التجاوزات ومحاولات التستر امتدت إلى مستويات عليا داخل إدارة الرئيس. صعدت التحقيقات، ومن خلال تسجيلات سرية للمحادثات داخل البيت البيضاوي تم حسم القضية دخل الرئيس بمواجهة مع الكونغرس والمحاكم إلى أن أصدرت المحكمة العليا قرار بالإجماع. وقبل أن يتخذ الكونغرس قرار عزل الرئيس أعلن بنفسه استقالته يوم 9/8/1974 وصار بيها أول رئيس أمريكي يستقيل من منصبه. لذلك فوترغيت هي أكثر من مجرد فضيحة سياسية، تحولت إلى قصة عن السلطة والصحافة والتحقيق ومحاولة الوصول للحقيقة داخل أعلى مؤسسة بالدولة. وهاي العناصر خلتها تكون مادة مثالية للسينما، وظهرت عدة أفلام ومسلسلات تناولت القضية من زوايا مختلفة، وصار اسم ووترغيت نفسه رمز الوحدة من أشهر الأزمات السياسية بتاريخ الولايات المتحدة. قدم المخرج أوليفر ستون فيلم نيكسون عام 1995 بطولة أنتوني هوبكنز. الفيلم قدم معالجة واسعة لحياة نيكسون السياسية من بدايته وصعوده للبيت الأبيض وصولاً للووترغيت والاستقالة. الفيلم مركز على الفضيحة وحدها، لكن حاول يرسم صورة سياسية شخصية معقدة للرئيس. الفيلم حصل 4 ترشيحات للأوسكار، من ضمنها الأداء الجميل لأنتوني هوبكنز.
3: Abraham Lincoln has asked us to work with him to accomplish the death of slavery.
4: No one's ever been loved so much by the people. Don't waste that power.
5: This fight is for the United States of America.
6: Can we choose to be born, or are we fitted to the times we're born into?
7: Well, I don't know about myself. You may be.
0: عاد أن ذكرنا الشكل الأول من الأفلام اللي يكون الرئيس نفسه موضوع للفيلم، هسا نجي للشكل الثاني، إنه الفيلم يتناول حدث مرتبط بالرئيس. وناخذ مثال فيلم All the President's Men، صادر عام 1976 بطولة روبرت ريدفورد وداستن هوفمان بدور صحفيين يحققون فضيحة ووترغيت. وبهاي القصة مكان الرئيس هو بطل الفيلم، الصحفيين هم الأبطال، لكن محور التحقيق كان هو الرئيس الأمريكي. الفيلم جدا مهم وترشح ل8 جوائز أوسكار، فاز ب4 منها. المثال الآخر اللي يتناول حدث متعلق بالرئيس هو فيلم JFK. هاي هي الحروف الأولية لاسم الرئيس جون كينيدي. هنا قصة الفيلم مختلفة تماما، يعني الفيلم ما انطلق من فترة رئاسة الرئيس، لكن من لحظة اغتياله عام 1963، الحدث اللي صار واحد من أشهر الأحداث السياسية بالقرن العشرين، تم مشاهدته من قبل ملايين الناس، ولا زالت لحظة الاغتيال حاضرة بأذهان الملايين. جون كينيدي كان رئيس شاب، ارتبط اسمه بمرحلة مهمة من الحرب الباردة بأحداث تاريخية أيضا استثنائية مثل أزمة الصواريخ الكوبية، وصار اغتياله واحد من أكثر الأحداث حضور بالذاكرة الأمريكية. فهنا بهذا الفيلم مكان كينيدي حاضر طوال الوقت بصفته الرئيس، لكن موضوع الفيلم هو الاغتيال نفسه وما جرى بعده من تحقيق وأسئلة وشهادات ووثائق. عاد الفيلم بنائها من منظور درامي، وهذا مستوى آخر من التعقيد بالعلاقة بين التاريخ والسينما، أن يكون الحدث التاريخي نفسه موضع نقاش وتأويل وجدل. فالفيلم ما يكتفي بإعادة التمثيل، لكن يقدم قراءة سينمائية للحدث. الفيلم جدا مهم، حصل على 8 ترشيحات للأوسكار، فاز ب2 منهم.
8: There's been a break-in at Democratic headquarters, and they were bugging the place.
9: What murder? Bernstein, you're both on the story now. Don't get up.
10: Redford.
11: I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary?
12: I'm not here.
10: Hoffman.
13: Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering...
0: كذلك يوجد نوع آخر من الأفلام متعلقة بأشخاص يكون موقعهم أما قريبين من الرئيس أو عاشوا بنفس الفترة وكانت تجمعهم أحداث ومواقف معينة. من هاي الأفلام فيلم جاكي بطولة ناتالي بورتمان. بهذا الفيلم يتم سرد الأحداث ورؤية الواقع وحادثة اغتيال الرئيس جون كينيدي من خلال متابعة حياة زوجته جاكلين كينيدي، خصوصا بالفترة اللي تبعت اغتيال الرئيس. الفيلم ركز على تجربتها الشخصية وعلى الطريقة اللي تعاملت بيها ويا الصدمة والإعلام والجنازة وصورة الرئيس بالذاكرة الأمريكية. كذلك فيلم فايس 2018 بطولة كريستيان بيل اللي يمثل دور ديك تشيني نائب الرئيس بإدارة جورج دبليو بوش، بحيث كان منصب نائب الرئيس مدخل الفهم آليات السلطة والنفوذ داخل الإدارة الأمريكية وشنو تأثير نائب الرئيس بالقرارات الكبرى المتخذة بإدارته. كذلك الأفلام اللي تناولت نضال الأمريكيين السود، حركة الحقوق المدنية، ظهر الرئيس بعدة أفلام أهمها فيلم سيلما. الرئيس ليندون جونسون كان حاضر بسياق الصراع السياسي اللي رافق المطالبة بحق التصويت. فيلم باتلر الخادم اللي نقل قصة خادم أسود يشتغل بالبيت الأبيض، بهذا الفيلم ظهر عدد من الرؤساء الأمريكيين خلال عقود من التاريخ الأمريكي. وهسه صارت عندنا صورة واضحة شلون ممكن عناوين مختلفة لشخصيات متنوعة ممكن أن تعرضها الأفلام تنقل صورة الرئيس أو حياته أو سياسته بطريقة غير مباشرة. قد يكون البطل زوجته، نائبه، أحد موظفيه أو حتى معارض كان يعيش في فترة رئاسته. من خلال تسليط الضوء على هؤلاء الشخوص وعلى هاي الأحداث ممكن نحصل صورة وفكرة حياة الرئيس وسياسته وحيثيات قراراته.

0: وهسه وصلنا للشكل الثالث للحضور الرئيس بهوليود، هو الرئيس الخيالي، شخصية ما تستند الرئيس حقيقي ولكن تصنعها السينما من البداية، تخليها بقالب من عالم السياسة والسلطة والأزمات. هنا راح يكون صانع الفيلم متحرر من قيود السيرة والتاريخ، ما مطالب بتقديم شخصية حقيقية والتزام بأحداث ونصوص ووقائع معينة. الفكرة والشخوص مبنية بالكامل على الخيال، شلون ممكن يتصرف الرئيس بأزمة معينة، شنو القرارات المصيرية اللي يتخذها، تعامله ويا وقائع أحداث حروب إرهاب أزمات داخلية أو ضغوطات سياسية شلون راح يكون. وأهمية هذا النوع من الأفلام هي أنه فكرة الرئيس الخيالي يمنح السينما مساحة حتى تطرح أسئلة سياسية أخلاقية من دون أن تكون مرتبطة بشخصية محددة. ممكن يصنع صورة الرئيس مثالي أو رئيس عنده مشاكل شخصية أو نفسية أو عائلية يطرحها بأريحية، على اعتبار هي ما راح تمس أي شخصية حقيقية منصب الرئاسة. ومن أمثلة هذا النوع من الأفلام The American President، فيلم الرئيس الأمريكي بطولة مايكل دوغلاس، فيلم رومانسي سياسي يمزج بين الحياة داخل البيت الأبيض والعلاقة الشخصية للرئيس. أهميته تكمن بتقديم صورة أكثر إنسانية للرئيس، وبسبب الأسلوب المميز الكاتب السيناريو أروين سوركن حصل الفيلم على ترشيح واحد للأوسكار، هو أفضل سيناريو أصلي. الفيلم الآخر Air Force One، طائرة الرئاسة، هذا الفيلم كان من بطولة هاريسون فورد، وهو واحد من أشهر أفلام الأكشن السياسية بالتسعينات. فكرته قائمة على اختطاف طائرة الرئاسة الأمريكية، فيلقى الرئيس نفسه بمواجهة مباشرة مع الخاطفين. حقق الفيلم نجاح جماهيري، وأصبح أداء هاريسون فورد بدور الرئيس جزء من الصورة السينمائية الشهيرة للرئيس البطل بأفلام هوليود، وصار أداء هاريسون فورد دور الرئيس جزء من الصورة السينمائية الشهيرة للرئيس البطل بأفلام هوليود. المثال الآخر هو فيلم Independence Day، يوم الاستقلال، بطولة بيل بولمان، واحد من أبرز أفلام الخيال العلمي والاستعراضات البصرية، يصور غزو فضائي واسع للأرض ويخلي الرئيس بقلب المواجهة، يصير هو قائد للمقاومة البشرية. حقق الفيلم نجاح جماهيري ضخم، وصار من الأفلام اللي رسخت نموذج أفلام الكوارث والغزو الفضائي الحديثة، وفاز بجائزة الأوسكار عن أفضل مؤثرات بصرية. President has asked me to convey to you that he's sending his energy bill to the floor with a call for a 10% reduction.
1: The president's expecting our full support.
2: Yes, he is.
1: The president's dreaming, AJ. The president
3: Sydney has critically misjudged reality. If he honestly thinks that the environmental community is going to whistle a happy tune while rallying support around this pitifully lame mockery of environmental leadership, then your boss is the chief executive of Fantasyland.
4: Good morning, Mr. President. How are you today?
5: I couldn't be better. My apologies for the interruption.
1: Mr. President, I...
0: إذا أريد نحكي عن السينما السياسية بهوليود، فمن الصعب نتجاوز اسم المخرج والكاتب الأمريكي أوليفر ستون، أحد أكثر المخرجين ارتباط بالسياسة والتاريخ الأمريكي على الشاشة. بدأ ارتباطه بهذا العالم من تجربته الشخصية، فهو كان جندي بحرب فيتنام، وهاي التجربة تركت أثر واضح بعدد من أفلامه، مثل فيلم بلاتون صادر عام 86. قدم هذا الفيلم بالإضافة إلى الحرب والتفاصيل العسكرية صورة الجندي العادي وشعوره بالخوف ونتائج الحرب ومخلفاتها مثل الفوضى والانقسام الداخلي. فاز الفيلم بأربع جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج لأوليفر ستون. بعدها بثلاث سنين رجع ستون الحرب فيتنام، لكن هالمرة من زاوية ثانية. قدم الفيلم Born on the 4th of July، ولده في الرابع من تموز. قصة جندي يعود من الحرب مصاب ويبدي يعيد النظر بكل مسلماته. حصل من خلاله أوليفر ستون على جائزة الأوسكار الأفضل مخرج، وترشح الأفضل فيلم وأفضل ممثل لتوم كروز. أهم أفلامه السياسية فهو فيلم JFK وفيلم نيكسون اللي انطيت عنهم نبذة بالفقرة السابقة. أهمية أوليفر ستون بتاريخ السينما السياسية ويخلي المشاهد بمواجهة العلاقة المعقدة بين السلطة والحرب، الإعلام، الذاكرة التاريخية، وبأفلامه السياسة هي مو مجرد خطاب رئاسي لو اجتماعات داخل البيت الأبيض، ممكن يقدمها بصورة تغيير الحياة جندي أو مواطن أو صحفي أو حتى الطريقة اللي يفهم بيها المجتمع حدث تاريخي معين. ويمكن لهذا السبب بقى أوليفر ستون واحد من أبرز الأسماء من نتحدث عن هوليود والسياسة، لأنه ما اكتفى بتصوير السياسيين لكن حاول أن يخلي السياسة نفسها شخصية من شخصيات الفيلم.

0: هسه وصلنا إلى المحطة الأخيرة من حلقة اليوم، وهي فيلم اليوم المختار. فيلمنا اليوم The Apprentice، المتدرب. هذا الفيلم صحيح عن الرئيس الأمريكي، لكن ما راح يبدي من البيت الأبيض ولا من مرحلة الرئاسة. راح يرجع بينا The Apprentice إلى نيويورك بسبعينيات القرن الماضي، من كان بطل الفيلم دونالد ترامب شاب يحاول بناء اسمه بعالم العقارات بالاستفادة من اسم عائلته، لون يصنع نفوذ أكبر ومكانة مختلفة، مدينة تعيش تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وأثناء بحث هذا يدخل صديقه روي كوهن إلى القصة. كوهن محامي معروف بعلاقاته السياسية وشبكة نفوذه الواسعة، يصير بالنسبة لترامب كنوع من المرشد أو الصديق الأكبر، يعلمه شلون يتعامل ويا الخصوم، وشلون يستخدم الإعلام، وشلون يحول المواجهة إلى وسيلة لبناء النفوذ. العلاقة بين هالشخصين هي محور قصة الفيلم، ومن خلالها يقدم صعود ترامب المبكر وتأثير هاي العلاقة على شخصيته ونظرته للحياة وطريقته بالتعامل مع عالم المال والنفوذ. أدى الممثل جيرمي سترونغ دور روي كوهن، حاز أداء اهتمام كبير من النقاد. عدد من المراجعات اعتبروا شخصيته هي الأكثر حضور وإثارة بالفيلم. أما الممثل سباستيان ستان فأدى دور دونالد ترامب، كان حقيقة تحدي أن يؤدي دور شخصية معروفة عالميا ويرجع بيها لمرحلة عمرية متقدمة. وهنا ما ننسى دور المكياج والشعر والملابس وطريقة الحركة والصوت بصناعة الشخصية السينمائية ومطابقتها للشخص الحقيقي. من الشخصيات المهمة أيضا بالفيلم إيفانا ترامب اللي أدت دورها الممثلة ماريا باكلوفا، نالت إشادة بالمراجعات النقدية خصوصا بالطريقة اللي قدمت بها إيفانا كشخصية إلها طموحها وحضورها الخاص في قبالة شخصية ترامب. صار الفيلم على حضور مهم بموسم الجوائز. ترشح سباستيان ستان الجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، وجيرمي سترونغ الأفضل ممثل المساعد، الكل من جوائز الأوسكار والجولدن جلوب والبافتا. كان أداء سترونغ تحديداً من أكثر العناصر اللي ركزت عليها المراجعات النقدية، لكن استقبال الفيلم نفسه كان منقسم. بعض النقاد شاف أنه العلاقة بين ترامب وكوهن تمنح الفيلم فكرته الأقوى، لكن ما تم استثمارها بالعمق الكافي بالنصف الثاني من الفيلم.
1: Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you so much.
2: Donald who?
3: One, two, three, four!
4: Roy Cohen, nice to meet you.
5: You, Roy Cohen, you're brutal.
4: Guilty as charged.
5: I didn't always win.
4: There's rules. The first rule is attack, attack, attack.
0: وهنا عندنا مفارقة سينمائية مهمة. من تصنع فيلم عن رئيس أمريكي راحل أو خارج المنصب، ففيلمك راح يكون حديث عن الماضي، لكن من تصنع فيلم عن الرئيس الحالي فالرئيس نفسه راح يكون أحد المشاهدين، ومو أي رئيس، رئيس على استعداد للخصومة والنزال مع كل شخص ممكن يتحدث عنه. وهذا اللي صار بفيلم المتدرب. ترامب رفض الرواية اللي قدمها الفيلم، بينما المخرج علي عباسي ذكر أنه العمل محاولة تقديم شخصية معقدة من خلال سنواتها الأولى وعلاقتها بالمحامي روي كوهن. الفيلم ركز على أساليب وشخصية ترامب من بداية شبابه واللي لا زالت حاضرة بوضوح اليوم، ولا كأنه مر عليها 50 سنة. أسلوبه اللي تعلمه من زميل المحامي قائم على الهجوم على الخصم، نفي الاتهام، تحويل المواجهة إلى فرصة، تمسك بصورة الانتصار حتى بلحظة الخسارة، وهذا نشوفه واضح بالطريقة اللي يظهر بيها تعامله مع الإعلام وطبيعة مواجهته مع خصومة السياسيين، وعدم امتلاكه الأساليب الحوار واحترام الطرف الآخر، دائما هجومي وينتقص من المقابل مهما كان موضوع الخلاف. في المشهد الختامي من الفيلم يصور مرحلة إعداد كتابة المشهور فن الصفقة. يلتقي دونالد ترامب مع الكاتب توني شوارتز اللي يكون دوره ككاتب شبح للكتاب، يحاول يستخرج من ترامب قصة أو مبادئ تفسر نجاحه لكن ترامب ما يجاوب وياه ويرفض الجواب عن أسئلة تخص طفولته وعلاقته بأسرته وخصوصا والدي، ويبقى مصر على أنه جوهر الكتاب هو الحديث عن الفوز وعقد الصفقات، ويبين أنه إبرام الصفقات بالنسبة إليه شكل من أشكال الفن، ومنا يجي عنوان الكتاب The Art of the Deal، فن الصفقة. ترامب يبدي بسرد القواعد الثلاث للفوز. من يبدي يروي للكاتب القواعد الأساسية للفوز يطرحها كأنه أفكار الخاصة، لكن بالحقيقة المشاهد راح ينتبه أنه نفس هالقواعد اللي يتعلمها من معلم الأول المحامي روي كوهن. قاعدة الأولى الهجوم الهجوم الهجوم. القاعدة الثانية لا تعترف بشيء وأنكر كل شيء. القاعدة الثالثة والأهم مهما حدث أعلن النصر ولا تعترف بالهزيمة. وهذا المشهد صناعة ذكية من المخرج علي عباسي من أعاد طرح القواعد الأساسية لحياة الشخصين الرئيسيين بالفيلم، مرة بداية الفيلم على لسان المحامي ومرة بنهايته على لسان البطل المتدرب على إيد المحامي، وكأنه الفيلم يغلق الدائرة اللي بداها من اللقاء الأول بينهم إلى المشهد الأخير اللي تصير هاي القواعد مكتوبة وتمثل أسباب النجاح لهذا الشخص الصاعد نجمه بشكل ملفت. تبني هاي القواعد من قبل ترامب وعدم نسبتها للمعلم الحقيقي بها دلالتين: أولاً أنه ما يوعز الفضل بصعوده ونجاحه لأي شخص مهما كان هذا الشخص إلى اليد الطولة بهذا النجاح. والرسالة والفكرة الثانية هي المستخلصة من عنوان الفيلم، أنه هذا المتدرب نجح بتدريبه وكان نسخة طبق الأصل من المدرب أو المعلم صاحب هاي النظريات.
2: Rule 2. Admit nothing. Deny everything.
3: There's never been anything like this. Of this magnitude, this quality.
6: Ooh, cheese balls over here.
7: What are you doing?
6: You want one?
7: No, it looks totally disgusting.
6: Cheese balls.
8: Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat.
9: You have to be willing to do anything to anyone to win.
0: لافت بالفيلم أنه يفتتح بمشهد خطاب الرئيس ريتشارد نيكسون، الرئيس اللي ارتبط اسمه بفضيحة ووترغيت، هو يدافع أمام الجمهور عن نفسه ويذكر أنه ما استغل المنصب وما عرقل العدالة، وتنتقل الصورة من نيكسون إلى ترامب الشاب أثناء مشاهدته للخطاب. هذا الانتقال هو مو مجرد اختيار زمني، لكن اختيار سينمائي بدلالة واضحة، يقدم صورة الرئيس دخل بمواجهة مع الإعلام والقانون والرأي العام، وينتقل بعدها الصورة صعود رجل شاب راح يوصل للبيت الأبيض بعد سنوات. خطاب نيكسون صار أشبه بالتمهيد البصري للأحداث، رئيس سابق يظهر على الشاشة وترامب يشاهد الخطاب، بعدها يبدي الفيلم بناء قصة رجل راح يصير بعد عقود رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. بعد كل هاي الأوصاف اللي ذكرناها على الفيلم، لا يتصور المستمع أنه فيلم استثنائي من الناحية الفنية، ممكن نقول عنه أنه بسيط وممتع ومثير للاهتمام، بسبب أنه إحنا كمشاهدين حالياً نعيش بوقت بي ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الدولة الأولى بالعالم من حيث الاقتصاد والنفوذ والقوة العسكرية. فأكيد من دافع الفضول أنه المشاهدة لهذا الشخص وشلون شق طريقة بالحياة ووصل إلى هاي الإمبراطورية الرأسمالية بنفسه، وتحول بعدها عدة تحولات ما نريد نسهب بذكرها وتفاصيلها إلى أن وصل الأعظم منصب بالبلد وبالعالم. الفيلم بيه مسحة كوميدية، كثير من المشاهد اللي صادم بيها ترامب وينفعل، ونتذكر اللقطات اللي نشوفها الواقعية من يهاجم وسائل الإعلام ويتجاوز عليهم ويتعامل وياهم بهاي الطريقة السوقية الغير محودة بالبروتوكولات السياسية والسياقات الأدبية العامة. تأثير العائلة كان واضح عليه، ظهرت بأكثر من موقف، علاقته بوالده، قسوة الوالد انذكرت بأكثر من مكان، وهذا الشيء مهم وراح نلاحظه بأغلب الأفلام اللي يكون بيها حاضر الابن والأب، مهما كان هذا الابن حتى لو كان رئيس أعظم دولة بالعالم، يبقى تأثير الأب عليه واضح. ونذكر موضوع قسوة الأب بأكثر من موقف، سواء من ترامب نفسه أو من خلال حديث الأب وياه عد مرور عمر طويل، مشاهدة إنجازات ابنه اللافتة، حاول يفتح حديث وياه بجلسة مصارحة على الرغم أنه ما رد والده، لكن كان واضح عليه الرد اللي مقتنع به بداخله أنه فات الأوان للاعتذار. ولذلك من حاول الكاتب يستخلص نبذة عن طفولته أو عن علاقته بوالده، تجنب هذا الموضوع نهائيا، وطلب يبدي من لحظة نجاحه وصعوده كمستثمر عقاري. You claim victory and never admit defeat. I record everything in case I need it. Well, that's illegal. You have to be willing to do anything to anyone to win. There are two types of people. There are winners and there are losers. You're over leveraged and have debt up to your ears. I know what I'm talking. Have a look at yourself. You're getting ugly. كذلك علاقته بزوجته كان واضح عليها التقلبات المزاجية، خصوصا من عنده هو. صح هي شخصيتها مو هينة وما اقتنعت بيه بسهولة، حيث المشهد اللي جمعهم قبيل إعلان الزواج، وباعتبارهم ناس ماديين هو وصديقه المحامي، فطلب منه يخلي شرط بالعقد يحميه من موضوع ذهاب نصف ثروة الزوج للزوجة في حال وقوع الطلاق. حاول يثبتون هذا الموضوع من خلال عقد بين الطرفين. الزوجة بالبداية زعلت، ما قبلت هذا الشيء، لكن هو ملزم التزام معنوي تجاه المحامي والمرشد والصديق تنفيذ إرشاداته. حاولت تنسحب وتلغي الصفقة، وأنا متعمد هنا أستخدم كلمة الصفقة، يعني الزواج تم بشكل يشبه الصفقة. تبعها بعد أن انسحبت من المفاوضات وبدأ يزيد عليها العرض حتى يقنعها بالزواج. بدل 20,000 عرض عليها 50,000 كمبلغ للتسوية والقبول بالعقد قبل لا تغادر. ولأنه هي بنفس مستواه وبنفس طريقة تفكيره، فهي قالت له انطيني 100 وأقبل، وخصموها برقم وسط بين 50 و100، وكأنه صفقة تجارية خالية من المشاعر. على الرغم أثناء الحوار يعترف لها بحبه ويريد يتمسك بيها ويشوفها الزوجة المستقبلية، لكن مع ذلك لا الحب ولا الأمل يمنع من الانسلاخ من شخصيته المادية التجارية البحتة. واضح عليه كان الغرور والإعجاب بنفسه. كرر أكثر من مرة عبارة أشبه الممثل روبرت ريدفورد، واللي هو كان النجم السينمائي الأجمل بذاك الوقت، مهتم بشعره وبتسريحته، وهاي القدلة القاتلة على طول كانت حاضرة بكثير من اللقطات. الفيلم يحتوي على كثير من الاقتباسات اللي تعكس النظرة المادية لرأس الهرم بالنظام الرأسمالي. تبس منها على سبيل المثال من يحكي عن أيام شبابه ومراهقته، يقول نصحني المدرب أنه أن أستمر باللعب حتى أحافظ على لياقتي. يقول أنا سويت، تركت اللعب واشتريت الملعب. كذلك عبارة مهمة علمه يا صديق المحامي، لا تخبرني ما هو القانون، خبرني من هو القاضي. كان واضح موضوع الفساد بالمجتمع الأمريكي واستشرائه ووصوله إلى أعلى المناصب. الفساد من يوصل للمؤسسة القانونية بالبلد ما تبقى قيمة للقانون، وتكون الحياة عبارة عن غابة يأكل بيها القوي الضعيف.

0: وبالختام، الأحداث اللي نعيشها اليوم وأكثرها مرتبطة بتصريحات الرئيس الأمريكي وأفعاله، حاملات الطائرات، قاذفات البيتو، ضرب المفاعلات النووية، مضيق هرمز، إغلاقه وفتحه، محاولات السيطرة عليه وتأثره في الاقتصاد العالمي، ارتفاع أسعار النفط، دخول المنطقة وخصوصا بلادنا بالحرب وتأثرها على عدة مستويات. كل هاي الأمور اللي عددتها اليوم إذا نسمعها بنشرات الأخبار فممكن باكر نشوفها فيلم سينمائي ويشوفها الجيل القادم، وممكن راح نشوفها وياهم ونقلهم هاي الأحداث عشناها لحظة بلحظة. وإذا كان تأثير الرئيس الأمريكي يمتد على مستوى العالم، فالعراقي على وجه الخصوص صار لأربع عقود يعيش تحت تأثير مباشر القرارات هذا الرئيس، سواء بالحرب أو السلم، إسقاط النظام، إنشاء نظام آخر جديد، إلى درجة وصل هذا التأثير بها إلى أنه معاش الموظف البسيط وقوت يومه ينتظر كلمة من ترامب تطلق شحنة الدولارات إلى العراق لو تأخرها إلى أشعار آخر. وبين صراعات الأنظمة وقرقعة أسلحة الجيوش تبقى السينما نافذة صغيرة نطل منها على قصصنا وآلامنا وأحلامنا، نافذة تمنحنا حتى لو الوقت قصير فسحة من الهدوء تكون بيها سلوى قلوبنا بوحشة هاي الصراعات المحيطة بينا. إلى هنا تنتهي قصة اليوم من سينما تايم. كان معكم أحمد الزويدي برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار والزملاء في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
2: نبض

النهر والنه وارضى ولا حجل منه أخير النار عالجنة وارضى ولا حجل منه أفضل النار عالجنة ولا

0: تشهد البصرة تدفقاً ملحوظاً للعمالة والتجار الإيرانيين الوافدين عبر المنافذ الحدودية. تأتي هذه القفزة في الحركة الحدودية بالتوازي مع الهبوط التاريخي لأسعار التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في الأسواق الإيرانية حدود 60,000 إلى 65,000 تومان للدولار الواحد، في حين يحافظ الدينار العراقي على استقراره النسبي بدعم من العائدات النفطية. هذا الفارق الشاسع في القوى الشرائية بين الدينار والتومان جعل من الأجر اليومي البسيط في العراق، والذي يتراوح بين 20 إلى 30,000 دينار، يعادل مبالغ طائلة بالعملة المحلية الإيرانية. ولم يقتصر الأمر على العمال الحرفيين، امتد إلى صغار التجار الذين يقصدون أسواق البصرة لشراء السلع والمواد الغذائية لإعادة بيعها داخل المدن الإيرانية الحدودية، أو بيع بعض المنتجات الإيرانية داخل البصرة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة وتراجع القدرة التشغيلية داخل إيران. بين مرارة الغربة وتحديات تأمين القوت اليومي، نلتقي بوجوه إيرانية اختارت البصرة مستقراً وعملاً. على متن سيارته التي تجوب الطرقات الممتدة بين الحدود الإيرانية والبصرة، ينقل محمد زادة العمال والمسافرين، مواجهاً تقلبات إغلاق الحدود وفتحها، ومكابداً صعوبة تحصيل الأجور في بلد أرهقته الأزمات.
1: العبور أمس شوية تلوعنا، اشتهينا نعبر ونجي للعراق، بس بعض كانت صعبة علينا، سدوا الحدود علينا. أما احنا نحب العراق، العراق والإيران كله صاير واحد، فاحنا نحب العراق، هم يحبون الإيران، بيرقنا صاير واحد، واحنا بالعراق نروح ونجي له، يعني كل أسبوع نحب نروح ونجي.
2: بالبصرة سيت، بغداد سيت، عندك كربلة يشتغلون إيرانية وايدين هسه، شغلهم كله هسه هنا بالعراق. إيران هسه شغل ماكو، على روح أنا وجي، أنا شغلي بالعراق، أروح أنا وجي بالعراق. والله أصلا إيران هي الشغل ما بي، مصرف ماكو، يعني شوي عراق يعني نيل العراق نشتغل وياهم شوي فلوسهم بين بركة. والله يجب الإيران شغل ماكو، يعني حتى عبرية ريد نودي ونجيب كلها تبكي يقول أغا ما عدنا منين نجيب لك. أنا اليوم والله يمن محشوري لك العباد، أنا يبت لي ثلاث عبرية، قالت والله ثلاث حرماتهم كان، قال والله من دار ما عدنا لهاي 3,000، قلت لها 3,000 مخذيني لش ما ريدانهم.
0: في أسواق البصرة المزدحمة يعرض البائع الإيراني محمد ناظري بضائعه وسلعه التي يحملها بين البلدين، متأثراً بجفاف الأهوار وقلة الفرص الحرفية في موطنه، ليجد في السوق العراقية ملاذاً أخيراً لمعيشة عائلته.
3: إحنا هواي تعثرنا، ليش خبزتنا للعراق، ناكل خبزة جاهزين، إذا ما نجي للعراق ما ناكل خبزة بشكل واقعي. نجي نبيع الناس لا هنا ناخذ لنا غموس لعيالنا، يعني ما عندنا شغل، ناكل شغلة إن ما عندنا، إذا ما نجي هنا ونتكتب هنا ما نقدر، لغاد حيل تعثر علينا، ونرجو من الرئيس يسمح لنا الطريق. هناك كنا صايود وهسه صيد ماكو، كنا صايود سمك كان هسه صيد ماكو، نشف الهور، هورنا ايه بس وظلينا. مرات نجيب قمر، مرات نجيب تمر، مرات نجيب دجاج، وكل شيء نجيبه الحمد لله وشكرا نطلع المصرف عيننا، خرج عيننا نطلع. شلون عندك الالف العراقي صار مقابل 1.5 مليون ايراني، 1.5 مليون عندنا صعبه هناك بايران. هنا احنا اذا نجيب السلعه مثل ما نقول بخمس ملايين ونبيعها ب5,000، عندنا نفع 500 فوق به لجل العملة، العملة الإيران شوي تأثر عليها حيل الاقتصاد.
0: بين النقوش والزخارف المغربية والديكورات الحديثة، يقضي الحرفي علي الشريفي يومه في بناء واجهات منازل البصرة، مستغلا مهارته اليدوية للحصول على أجر يعادل أضعاف ما قد يتقاضى في مدينته الإيرانية.
4: بس يا خادمك علي، أنا والله أشتغل ديكور نقش مغربي، ما نقش مغربي وهاي نشتغل إيه نعمي. من جيت هنا شيني المضاعف، يعني السعر يعني بعن إيران مضاعف بالنسبة أكثر من عندنا يطون إيه نعم، يعني سعدنا العامل هناك يطلع تقريبا عاملنا ب 12,000 عراقي يطلع وهنا يطلع تقريبا مضاعف، يعني يطلع هنا تقريبا ب 30 مليون ريال، 30 ألف تومان يصير العمل. والله والله مزيانين وجماعة، يعني البصرة بعد مشهودة لهم بالكرم وتعاملهم ويانا.
0: يتحدث الحرفي حسن أميري باللغة الفارسية عن تجربته في إكساء واجهات المنازل بالحجر داخل البصرة، معتبراً أن العلاقات الاجتماعية الوطيدة بين الشعبين تكسر حاجز الغربة وتوفر بيئة عمل آمنة.
5: والله إيران عراق كار خوبه، الان مرزان بستاس، عراقيا والله خوبن، خدا برای ایرانیا خوبن هر چیه. ما اینجا داریم کار میکنیم، از عراقی هم راضی هستیم، عراقی ها والا زین، به قول خودشون زین، خوب زین والا. بعد مرزا الان باز، هر کسی میخواد بیاد مشکل نداره. بعد واقعا عراقی ها آدم های خوبی هن. از قدیم ما برادر بودیم با عراقی ها، الان هم همینطوره، هیچ فرق نمی کنه. آره اگه از لحاظ مثلا قیمت اینا حساب بکنی، اگه ایران کار باشه والا ایران خوبه، عراق هم خوبه، ولی هر کدوم یه خصوصیات خودشه داره. آره هر کدوم یه خصوصیات خودشه داره. عراق هم پولش خوبه، ایران هم پولش خوبه، اگه ایران کار باشه. متاسفانه ایران یه خورده اقتصادش به هم ریخته شده.
0: ترسم حکایات محمد و علی و حسن مشهدا یختصر ازمة اقتصادية عابرة للحدود، مشهدا تغدو فيه البصرة نافذة أمل ورزق لعابري المهن والحرف المنهكين، وتظل فيه حركة العملة والتجارة قصصا إنسانية تكتب كل يوم على أرض الواقع.
6: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
7: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
8: تايمز سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
9: رغم المخاطر المتزايدة واستهدافات السفن التجارية وناقلات النفط، لا تتوقف رحلات البحارة العراقيين عبر الخليج العربي. مسارات تغيرت، وإجراءات سلامة شددت، ومخاوف من الاستهداف ترافق كل رحلة في منطقة تعد من أكثر ممرات الطاقة والتجارة خطورة في الوقت الراهن. بين تحديات الإبحار في المضائق الحاضنة للمخاطر والبحث عن خطوط بديلة لنقل البضائع، يواصل البحارة العراقيون واجبهم وسط ظروف استثنائية تهدد سلامة القطع البحرية وأرواح طواقمها. نتقصى بعد هذه الأزمة الميدانية والاستراتيجية في هذا التقرير الإذاعي. يواجه العمل البحري في الوقت الراهن مخاطر جسيمة، لا سيما عند المرور بمضيق هرمز أو التواجد بالقرب من الموانئ التي تحيط بها الألغام البحرية الطافية والطائرات المسيرة، مما جعل خيار الإبحار مجازفة حقيقية يرفضها الكثيرون. يستعرض هذه التحديات الميدانية الكابتن البحري قصي باسل، فلنستمع.
10: بالنسبة للعمل البحري خاصة في مضيق هرمز خطر جدا بسبب الأوضاع والأحداث اللي يسمعها البحار أو اللي يشوفها بعينه، فجاي يلاحظ خطورة كلش قوية يعني. وقلت لك يعني جاي يأثر هذا الشيء تأثير يعني حتى على اللي بالباخرة وعلى اللي يريد يصعد للباخرة يعني البديل، فيعني جاي نعاني من هذا الموضوع. بالموانئ أكيد يعني ما تخلو من خطورة، خطورة الوضع يعني الألغام البحرية، المسيرات اللي جاي تنطلق فما تعرف يعني وين جاي توقع، فلذلك جاي تتأثر الموانئ تأثير كلش سلبي، لأن هاي مجازفة تعتبر راح أجازف بالأرواح وراح أجازف بالقطعة البحرية، فلذلك أضطر أن أرفض هذا الشيء.
9: وامتدادا لهذا الواقع، أثرت الأزمة بشكل مباشر على الملاحة العراقية، إذ ارتفعت أجور التأمين البحري وانحصر عمل البواخر العراقية داخل حوض الخليج فقط، لتصبح غير قادرة على القيام برحلات طويلة كما كانت سابقا. نتابع مع تحليل المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب لبديري.
11: كنا نتوقع في بداية الأزمة أن غلق مضيق هرمز لن يؤثر على العمل البحري العراقي، لكن الحقيقة الأيام أثبتت مع مرور هذه الأزمة أن الحركة البحرية العراقية، الملاحة البحرية العراقية تأثرت تأثر كبير. كنا نتوقع اعتمادنا على المنافذ الحدودية البرية سيغنينا عن هرمز، لكن الحقيقة أثبتت غير ذلك. أجور التأمين البحري ارتفعت بنسبة كبيرة، أيام النقل البحري الحقيقة الماضية كانت أيام زاخرة نقل الحمولات من وإلى العراق، طريق مهم، ممر بحري مهم وهو هرمز. العراق بحريا يعتمد على هذا المضيق بنسبة كبيرة. اليوم اعتمدنا على بعض البدائل، لكنها الحقيقة لم تفيد ولم تعطينا الجدوى التي كنا نتوقع ونتوق إليها. بواخرنا الآن تعمل في الموانئ العراقية، ويقتصر عملها الحقيقة في موانئ حوض الخليج العربي فقط.
9: وأمام تعذر المرور الآمن عبر مضيق هرمز، برزت مسارات لوجستية بديلة تعتمد على نقل البضائع برياً بين الموانئ أو تفريغها في ميناء خورفكان، ثم إيصالها عبر بواخر صغيرة إلى الموانئ العراقية والخليجية. يوضح آلية هذا المسار البديل عضو مؤسسة البحريين العراقيين محمد الصالحي.
12: بدأت الشحنات تطلع من ميناء موانئ الصينية، تجي على خورفكان، خورفكان يصير بالإمارات لكن خارج قناة، خارج مضيق هرمز. يعني بالضبط أشرح لك إياها، هذا مضيق هرمز، تجي البواخر تفرغ على خورفكان، ميناء خورفكان الإماراتي، بعدها تنقل بتركات بتريلات على ميناء جبل علي. ميناء جبل علي هنا داخل بالخليج، يعني عبر مضيق هرمز، بعدين تجي بواخر فيدر تحمل هاي البضائع تطلع بيها للعراق، موانئ العراقية، موانئ الكويتية، موانئ السعودية، أو تطلع على العقبة، تدخل من الصين، من الصين على البحر، على المحيط الهندي، تدخل على البحر الأحمر

0: تدخل على خليج العقبة وتفرغ بالعقبة وتجيب بتريلات للعراق. هذه الخطوط البديلة حاليا، لكن هذا مو بالساهل.
1: لكن الحلول اللوجستية المؤقتة لا تلغي ضرورة البحث عن منافذ استراتيجية دائمية للتصدير، حيث تطرح فكرة إعادة تفعيل الخطوط البرية والأنابيب التي استخدمت في عقود سابقة لتفادي نقطة الاختناق البحرية. يعود إلينا البحار محمد الصالحي لتسليط الضوء على هذا الخيار.
0: عندنا خط تصديري من حقول الجبر، يعني البرجسية والرمالة الشمالية والجنوبية إلى البحر الأحمر. هذا أكو أنبوب طالع البحر الأحمر، العراق كان يستخدمه في الثمانينات بالحرب العراقية الإيرانية، بالضبط نفس الأحداث هسه يعيش الخليج. يعني البواخر العراقية كانت هدف للإيرانيين، العراق حتى يطلع عن دائرة الخطر سوى هذا العمل، هذا الخط الاستراتيجي من حقول الجبر على البحر الأحمر بالضبط على ميناء نويبع. فهذا رسالة للأخوة بوزارة النفط العراقية، تفعيل هذا الخط، تفعيل هذا الميناء، إعادة رسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وبين جمهورية العراق.
1: وفي ظل استمرار بقاء عدد من البواخر العالقة خارج الممر المائي واستمرار معاناة البحارة في رحلات قصيرة ومحدودة، تزداد الحاجة إلى إنهاء هذه الأزمة وإعادة فتح المعابر البحرية الحيوية. استكمل الصورة طالب البديري المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي.
2: لدينا بواخر الآن عالقة خارج مضيق هرمز في دول يعني تعمل هناك، وهي تنقل حمولات، لكن النقلات هي نقلات قليلة جدا وخجولة. بواخرنا الآن التي تعبر الخليج العربي يعني باتجاه الدول المجاورة كالإمارات العربية أو السعودية أو الكويت، عملها يقتصر الحقيقة بنقل حمولات قليلة جدا. تواقين جدا، نتمنى جدا أن تنتهي هذه الأزمة، أن ينفتح هرمز ويعود العراق للعمل البحري. العراق يعتمد على العمل البحري والنقلات البحرية والموانئ البحرية بصورة كبيرة جدا. اليوم معاناة كبيرة، خاصة البحار العراقي الذي تعود العمل في المحيطات والبحار الكبيرة. اليوم تجد البحار العراقي يختصر عمله على يعني نقلات قليلة، رحلات قليلة من البصرة إلى الإمارات مثلا، هذه رحلة قليلة لا تعتبر أو لا يعتبرها البحار العراقي، إنها بحار طويل.
1: تظهر المعطيات الميدانية أن 90% من تجارة العراق الخارجية وصادراته النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً مرتهنة بسلامة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر ضيق لا يتجاوز عرض القناة الملاحية فيه 21 ميلاً بحرياً. إن استمرار المخاطر البحرية يفرض على العراق الإسراع في تنويع مسارات التصدير والاستيراد والتفكير بجدية في إعادة تفعيل الأنابيب الاستراتيجية وتوسيع المنافذ البرية لحماية أمنه الاقتصادي من أي شلل دائم.
3: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت

0: سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
1: مع الوصول إلى موعد إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق والمحدد بنهاية سبتمبر أيلول الجاري، تقف البصرة عند أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، مرحلة تضع قدرات منظومتها الأمنية والعسكرية على المحك، من تأمين شريط حدودي بري يمتد لمئات الكيلومترات مع دول الجوار إلى حماية 6 موانئ تجارية ونفطية تصدر ملايين البراميل يوميا، وتأمين أضخم الحقول النفطية العالمية كالرمال ومجنون. تتجه الأنظار نحو مدى جاهزية القطاعات الوطنية. أرقام رسمية تؤكد أن البصرة تستند اليوم إلى شبكة استخبارية وكاميرات مراقبة حديثة مغطاة بنسبة تجاور 90%، إلى جانب تعزيز الجاهزية البحرية والجوية لردع أي تهديد خارجي أو داخلي. لكن كيف تقرأ هذه الجاهزية ميدانيا وسياسيا وأمنيا من داخل البصرة؟ على المستوى الميداني والتنفيذي، تؤكد قيادة العمليات أن حماية الاستقرار المحلي والمجتمعي وصون الأمن القومي لدول الجوار مسؤولية تقع بالكامل على عاتق القوات العراقية الحامية للحدود وسيادة القانون. حول هذه الرسالة الحاسمة لحفظ الأمن والتعاون المجتمعي، نستمع إلى اللواء الركن أثير الربيعي قائد عمليات البصرة.
2: رسالتي لأهلي وناسي في محافظة البصرة الفيحاء، من أعلى سلطة الهرم نزولا إلى أصغر طفل في محافظة البصرة ومتاج على رأس قائد عمليات البصرة، وليحترم القانون وليطبق القانون، ولكن سأكون خير رادع على كل من تسول نفسه فيها يا سمح الله في الإمساس بالأمن المواطن، سواء بالأمن المجتمعي أو بالأمن الاقتصادي، أو يا سمح الله يحاول إثارة أعمال إرهابية مع الجوار للعراق. تعرف أن البصرة تحيطها دول الجوار، هي اللي هي دولة الكويت الشقيقة ودولة السعودية الشقيقة، وأيضا دولة جارة إيران الصديقة. فبالتالي أمن البصرة ومحافظة على أمن البصرة إن شاء الله يتحقق من خلال التعاون المشترك من بين المواطن وبين الجهاز الأمني.
1: هذا الإطمئنان الميداني تسنده السلطة التشريعية والتنفيذية المحلية في المحافظة. تشير البيانات المحلية إلى أن البصرة خصصت مبالغ مالية ضخمة لتعزيز المنظومات الأمنية والدعم اللوجستي وتوفير أجهزة سونار وتقنيات مراقبة للقيادات العسكرية، ما قلل الاعتماد على أي أطراف خارجية. عن هذا الاستقلال الأمني والاستقرار المتكامل يتحدث أسامة السعد، نائب رئيس مجلس محافظة البصرة.
3: قد لا يكون للبصرة يعني تواصل مستمر مع التحالف الدولي باعتبار ارتباطها مع الحكومة المركزية ووزارة الدفاع بالشكل الأساسي، يعني لكنه في ظل الحرب الإقليمية اللي قد تكون أقرب شيء لها هي البصرة، أكيد كان هنالك تدخل كبير يعني بالتواصل مع الحكومة المركزية والقيادات الأمنية اللي قد تكون في محافظة البصرة، لكنه تأثير بشكل كبير، لا يوجد تأثير بشكل كبير، لأنه إحنا الآن في ظل استقرار أمني بوجود قيادة شرطة البصرة، قيادة الحدود، قيادة القوى البحرية، وبعد التغييرات اللي صارت ونأمل أنه مع مرور الزمن قاعد تتحسن مستوى الفعالية لقياداتنا الأمنية، لأنه محافظة البصرة جهزت كل القوات الأمنية في محافظة البصرة بالعديد من المعدات والأجهزة الضرورية والكاميرات، وهذا من شأن اللي عزز الأمن والاستقرار في البصرة. فبالنتيجة يعني لا يوجد لدينا اعتماد كامل أو حتى جزئي بشكل بسيط على قوات التحالف الدولي.
1: تحليليا، يتفق الخبراء الأمنيون على أن النجاح الحالي في تطبيق الخطط الأمنية بالبصرة لم يأتي من فراغ، بل نتيجة إعادة هيكلة الانتشار وتفعيل الجهد الاستخباري والمعلوماتي، ما أدى إلى تراجع الخروقات الأمنية بنسب كبيرة. وجعل الأخطاء الفردية تحت السيطرة. للوقوف على القراءة الأمنية للوضع الميداني ننتقل إلى المحلل الأمني محمد الجزائري.
4: يعني في البدء اليوم الخطة الأمنية اللي تقريبا كل المحافظات اليوم تقوم بها يعني ناجحة بشكل كبير جدا، يعني لا يوجد هناك أي خروقات أمنية يعني نقدر نتحدث عنها، ولكن هناك نقدر نقول هفوات أمنية، وحتى هذه الهفوات الأمنية مسيطرة عليها بشكل كبير جدا. فبالتالي الأمور متجهة مثل ما قلنا لإعادة يعني أو في نفس الوقت لتقوية تركيز أداء المهمات الأمنية، وفي نفس الوقت تنشيط الوضع الأمني بشكل الذي يرضي الجميع.
1: يتدفق من أراضيها ومياهها ملايين البراميل من النفط الخام نحو الأسواق العالمية، وتعمل على أراضيها عشرات الشركات الاستثمارية والأجنبية الكبرى. لذا فإن استقرارها هو شرط أساسي لقوة الاقتصاد العراقي برمته عن بيئة الاستثمار الآمنة وأهمية استقرار البصرة للعراق أجمع، يوضح عماد المطوري عضو مجلسها.
5: حقيقة البصرة يعني هي روح العراق، بالتالي اليوم البصرة تنعم يعني من جنوب البصرة إلى شمالها، كل الشركات على مستوى العالم هم اليوم يعملون بالبصرة، شركات نفطية بالموانئ، الاهتمام الأمني، هذه الشركات تريد أمان، تريد استقرار. أكو جهود مكثفة سواء متابعة القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء، محافظ البصرة على اعتبار هو رئيس اللجنة الأمنية والمسؤول عن الأمن المحافظة، قيادات عملية البصرة، قيادات الشرطة، كل الجهود ليس جهود محلية بالبصرة فقط، وإنما الجهود على مستوى العراق يهتم بالبصرة، لأن البصرة هي روح العراق. بالتالي هنا اليوم انخلق جو أمن، جو استقرار، البصرة بيئة آمنة للاستثمار، رؤوس الأموال اللي راح تضع بالبصرة هنا محل اطمئنان ومحل أمان، لأن ما ممكن أنه الاستقرار الأمني بالبصرة يهتز، إذا اهتز الاستقرار الأمني بالبصرة العراق كله يتأثر.
1: تطوى مرحلة من الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وتفتح صفحات جديدة تتكئ فيها البصرة على سواعد أبنائها وجاهزية مؤسساتها العسكرية بين حدود برية مؤمنة ومياه إقليمية تحرسها القوة البحرية العراقية وحقول نفطية تنبض بالحياة. تخوض البصرة معركة السيادة والبناء بنجاح، مبرهنة أن أرض العراق أقدر على حماية مقدراتها وصون أمن جوارها.
6: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تعتبر هذه الآية الكريمة من الأدلة التي يستدل بها على أن الإسلام شرع سلطة لحفظ النظام، وهذه السلطة تتفاوت آراء المفسرين فيها، هل أنها تجمع بين تشريعية وتنفيذية أم أنها تقتصر على أحدهما أم أنها خارج نطاق هذه الصلة؟ هذا المعنى سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث. اولا نحن نعرف ان الانسان لا يسعه ان يعيش منفردا في هذا المجتمع. اشباع رغبات الانسان يتطلب الاجتماع بلا كلام، يعني انا كانسان الي حاجات، كانسان الي حاجات، عندي حاجة مثلا جسدية وعندي حاجة روحية وعندي حاجات اجتماعية، حاجات في مختلف الابعاد، ابعاد الحياة اريد اشبعها. طبعا كيف يتسنى لي انا اشبعها وحدي؟ ما استطيع. يعني مثلا انا بحاجة الى من ينسج لي ثياب، وبحاجة الى من يتولى تدريسي، وبحاجة الى من يزرع لي القمح، وبحاجة الى من يجد لي واسطة النقل. طبعا انا بحاجة لهؤلاء. انا ايضا بدوري ميسر لنوع من انواع العمل. لما اكون انا ميسر لنوع من انواع العمل معناه انا في تفاعل مستمر مع المجتمع، احتاج ان اشتغل واحتاج المجتمع يشتغل حتى تتم امورنا. طيب، فاذا كان كذلك احنا نعرف ايضا ان الناس تحدث ما بيناتهم مشاكل، يعني يتحاسدون يتباغضون، اعتداءات تصير، فهم في مشيش الحاجة الى سلطة تنظمهم. لا بد من وجود سلطة تتولى تنظيم المجتمع. طيب المعنى اذا يعني من الامور اللي تعتبر في حياة المجتمع ضرورية لا بد منها، الآية الكريمة تدور حول هذا النطاق. خلينا نشوف شنو آراء المفسرين فيها. يذهب رعيل من المفسرين إلى أن الآية الكريمة أرادت بذلك جند المسلمين. فريق من المفسرين يذهب إلى أن الآية تتعلق بجند المسلمين. كيف يعني بجند المسلمين؟ يعني لولا جنود المسلمين لا يتسنى لبلاد الإسلام أن تطمئن من هجوم الكفار عليها. لأن مسألة العقيدة احنا نعرف أن العقيدة في أصل وضعها ما شرع الاختلاف، لكن اللي درج عليه الناس الذي درج عليه الناس أن العقائد تفرقهم، والحال العقائد ما جاءت لتفرق ابدا، العقائد جاءت لتجمع. كل عقيدة يعني كل دين سماوي، هذا الدين السماوي اجى حتى يدفع الناس دفع للاغتراف من هذا النبع، من نبع الله عز وجل. كل واحد الى طريقته زين، لكن الناس قاموا بالعكس، بدل من ان يجمعهم الدين اخذ يفرقهم. الناحية هاي كانت قامت تستوجب أن يكون قتل وقتال وهرج وفوضى. زين أكو بالأرض من لا يؤمن بدين. ولا ننسى احنا أن الإنسان مدين بأصله إلى الحيوان. الإنسان عند مجموعة من الغرائز إذا ما ينبري لتلك الغرائز مدرب يدربها يبقى الإنسان حيوان عند مخلب ونار. وأكثر من هذا مخلب الإنسان أخطر من مخلب الحيوان، لأن مخلب الإنسان وليد عقل يطلع له قنبلة تحرق الأرض، نعم، بينما الحيوان عند مخلب محدود الأذى. من أجل ذلك كله لا بد من هيئة تدافع عن الإسلام. يعني بعض المفسرين يقول المقصود به جنود المسلمين الذين لولاهم لتغلب الكفر على الأرض. هذول مهمتهم الدفاع عن دين الله، الدفاع عن مقدسات المسلمين، الدفاع عن حمى المسلمين. هنا عندنا نقطتين لا بد من الإشارة إليهم. النقطة الأولى لا بد من إعداد الجيش باعتباره مظهر من مظاهر القوة للدفاع عن الإسلام. ويقول القرآن الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وطبعا في أول قائمة القوة الجيش المنظم، هاي وحدة. والثانية اللي ينبغي الإشارة إليها أن جنود المسلمين ينبغي أن يناط بهم الفتح. وإحنا مثلا تعودنا أن نسلب حقوقهم نعطيها لغيرهم. كيف؟ يعني نقول أن هذا البلد فتحه مثلا فلان، هذا فلان اللي ننسب له الفتح نزل يعني اشترك بالحرب أو ما نزل، اختلط مع الجنود حمل سلاح قاتل أو لا. إذا ما حمل سلاح ممكن أن يقال أدار الفتح، أدار المعركة ممكن، لكن يقال أن هو لا، هو هذا ظلم، هذا تعدي على حق جيش المسلمين، جند المسلمين، لأن هم ينبغي أن ينسب إليهم بالذات الفتح، لأن هم اللي أعطوا الدم، وهم اللي نزلوا إلى الساحة، وهم اللي. ولذلك احنا نلاحظ مجموعة ممن كان من قادة المسلمين كان ينزل الى ساحة الحرب. يعني لا تنسى ان رسول الله صلى الله عليه واله احيانا كان ينزل الى الساحة، الصحابة ما يخلوه. الامام علي عليه السلام كل الحروب كان ينزل بها بنفسه دائما يسمعوا وارجوز تتملأ اذانهم. بازل عامين صغير سني سنحنح الليل كأني جني، ما تطلب الحرب العوان مني لمثل هذا ولدتني أمي. معروفة رجوسته، وكان على طول يشترك، نعم، ينزل إلى الساحة ويقال جن. طيب، إذا الرأي الأول أن المراد بجنود المسلمين، وإحنا نعيش هذا الشهر الكريم اللي وقعت به انتصارات للمسلمين بفضل جنود المسلمين. والحقيقة النقطة اللي ينبغي ألا نغفلها أن جند المسلمين كان يحمل سلاحا من العقيدة أقوى من السلاح المادي، لأن لو ردنا الناقشة على ضوء ما يحمله من سلاح ما كان عنده سلاح يمكن أن يسمى سلاح، ما عنده شيء. يعني مثلا الجبهات اللي قابلها واللي اشترك بالحروب بها كانت بها اسلحة مادية ضخمة، لكن جيش المسلمين كان يحمل سلاح العقيدة وهو اقوى سلاح. واكد لك ان سلاح العقيدة يقع في طليعة الاسلحة اللي يمكن ان يسلح بها المدافع او المجاهد في سبيل الله. فإحنا نعرف أن المسلمين في هذا الشهر المبارك أكو لهم إلى الآن أصداء مرت عبر التاريخ وما زالت تدوي نتيجة الفتوحات.
1: لأن الواقع كانوا مجموعة حفنة من الناس ما يمكن أن يقابلون تلك القوى، لكن الله عز وجل أمدهم بنصر من وبفضل ما حملوه من عقيدة. ما ننسى فتح مكة، وما ننسى واقعة بدر، وما ننسى بعض السرايا اللي وقعت نعم في هذا الشهر المبارك. فإذا هذا الرأي إلى نصيب من الوجاهة، هذا رأي أن الله عز وجل يدفع بجيش المسلمين عن المسلمين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن الآية لا صلة لها بهذا، وإنما تشير إلى العلماء. كيف؟ يعني هي تنتقل من مرحلة تنفيذية إلى مرحلة تشريعية تقريبا. تقول أن الله يدفع بنتائج العلماء عن المسلمين. شلون يعني يدفع بنتائجهم؟ طبعا النظام هو الأساسي، النظام هو الذي يحفظ الأرض، والمفروض أن إحنا ما نسميه نظام منين نستله من مصادر تشريعنا. مصادر تشريعنا القرآن والسنة. القرآن والسنة منين؟ يعني من اللي يأخذ يطلع من عندها الحكم؟ طبعا الفقيه والشكل الفقهاء وهم اللي يقومون بمهمة استنباط الحكم. هذا الحكم الى علاقة مثلا بالانسان نفسه، علاقة بينه وبين ربه، علاقة بينه وبين مجتمعه. كل الاحكام يستنبطوها الفقهاء. الفقيه هو اللي يقوم بها الدور، يلعب دور الاستنباط، وعن طريق الاستنباط نعم يقوى على ان يقر النظام في الارض. بطبيعة الحال الدنيا بدون نظام ما يمكن ان يستقيم امرها، وهذا النظام اذا لابد له من مصدر يتكئ عليه، وهذا المصدر هو ما استخرجه العلماء من مصادر التشريع المشروع. طيب بس شنو وظيفته؟ هنا نقطة لابد من الوقوف عندها. وظيفة المجتهد طبعا البحث عن حكم الله عز وجل. احنا نعرف ما من واقعة الا ولله فيها حكم، ما شيء يسويه الانسان ما الى حكم عند الله. يعني يو واجب، يو محرم، يو مكروه مثلا، يو مستحب، يو مباح، يلحق حكم من الاحكام الخمسة. مستحيل اكو شيء ما يخضع الى حكم من الاحكام، كلها تخضع الى هذه الاحكام. زين، اذا كان كذلك الفقيه مهمته ان يبحث عن تعيين نوع الحكم. هذا شنو تعيين نوع الحكم؟ هذا شنو؟ يعني مثلا لما القرآن الكريم يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين، ارد افهم الفقيه يريد يفهم انه شنو هذا الحكم؟ مستحب حولين، يولا واجب، يولا شنو مباح؟ طبعا وظيفة الفقيه ان يعين نوع الحكم. زين، بينما اكو عندنا تيار عند المسلمين يقول لا، ان الله عز وجل ما عنده حكم معين في كل واقعة، وانما حكم الله هو ما يغلب على ظنون المجتهد. التفت شوية. زين، يعني اي مجتهد يفتي لواحد بحكم، يجي واحد يسأل المجتهد يقول له عندي هالقضية الفلانية شنو حكمها؟ يقول هاي الفتوى للطهيا المجتهد هي حكم الله. نبه، هذه هي حكم الله، ما يغلب على ظن المجتهد هذا هو حكم الله. هذه المسألة لها تطبيقات عجيبة. يعني شلون يعني؟ خلي اضرب لك مثل واحد حتى تتقرب لك المعنى. يعني مثلا افرض واحد اسمه محمد عنده زوجة، زين، اجا واحد اسمه مثلا افرض بكر، ادعى ان هاي زوجة زوجتي مو زوجة محمد، زين، وجاب شهود زور اثنين شهدوا الى بان هاي زوجته، والمرأة تعرف انها مو زوجته وهو يعرف انها مو زوجته، والشكل والزوج يعرف، وكل اطراف القضية يعرفون. ويقضي القاضي خطأ، يقضي القاضي خطأ ان هاي زوجة هذا، هاي مو زوجة محمد، هاي زوجة باكر. يقول ينفذ قضاء القاضي، قضاء يصير ينفذ، وهي تطلق من زوجها الاول وتصبح زوجة هذا، مع انهم كلهم يعرفون ان الامر زور. ليش؟ لان يقول حكم الله هو قضاء القاضي، هذا الشيء اللي قضى به القاضي هذا هو حكمه. هذا فرد رافد عليه من يعتمد على نظرية يسموها نظرية التصويب. نظرية التصويب هي هذه فد اثر من اثارها، نبهلي. هذه نظرية التصويب، هذا التيار اللي يقول ان ليس لله في كل واقع حكم، وانما الحكم ما يغلب على ظن المجتهد. هل خطرة؟ وهي خطرة. شلون خطرة؟ خطرة لاسباب متعددة. اولا يعني شنو للرد على هذا الرأي؟ شنو؟ اولا ان الله عز وجل يقول ان الحكم الا لله، يعني لا يكون الحكم الا لله، وهذا الرأي يعارض وجها لوجه هذا المعنى، وجها لوجه يعارض هذا المعنى. الآية تقول ان الحكم ما هو حكم الا لله، بينما هذا يقول لا الحكم للمجتهد. هذا رأي، هاي وحدة. ثانيا اذا كان كذلك، اذا كان هو حكم الله ما يغلب على ظن المجتهدين، يصبح حكم الله نعم متعدد وقد يكون متضارب في القضية. يعني قضية واحدة بعض المجتهدين يغلب على ظن انها حلال، وبعض المجتهدين يغلب على ظن انها حرام، زين؟ يعني يصبح حكم الله يضرب بعضه بعضا، شايف؟ اذا افترضنا انا الان هنا، زين؟ واريد اطلع امشي، اذن اذان الظهر وانا مو مصلي، ما صليت، طلعت برا، رحت، بعدت، قطعت مسافة طويلة، وصرت اصلي قبل ان تغيب الشمس، ايش راح اصليها؟ قصر اصليها او لا؟ تمام. واحد من الفقهاء يقول لي انت مكلف ان تصليها كما كانت في وقت الخطاب. انت وقت الخطاب وين؟ عندما الله امرك بالصلاة انت وين كنت؟ كنت عند اهلك، صليها تمام. واحد من الفقهاء يقول لي لا، ان انت تصليها، انت مامور بادائها في الوقت اللي يصليها به، على شكل انت بيا مكان في الوقت اللي يصليها، بسفر صليها قصر، بحضر صليها تمام. طيب هذا رأي خالف هذا الرأي. اذا كان ظن المجتهد هو حكم الله، معناه الرأيين يضرب بعضهما بعض، وتعددت احكام الله، صار لله عز وجل احكام متضاربة متعددة. اثنين، ثلاثة، اذا صار ان حكم الله هو ظن المجتهد، معنى ذلك ان المجتهدين كلهم سواء، لان كل واحد يظن ظن، ما نقدر نعرف المحقق من غير المحقق، والاعلم من غير الاعلام، لان كلهم صاروا على مستوى واحد، هذا ظن يحقق حكم الله، وهذا ظن يحقق حكم الله، بينما انا انما اقلد الاعلم، اضطر اروح الى الاعلم اقلد. ليش؟ لان هذا اقدر على فهم الحكم، انا اعرف ان يصيب الواقع اكثر من غيره، باعتبار عنده نبوغ، عنده مواهب، عنده عطاء علمي اكثر من غيره. مشاكل كثيرة تترتب على هذا الرأي، هذا الرأي الواقع تترتب عليه مشاكل غاية بالكثرة. يعني اذا كون ان الذين يقرون النظام في الارض هم العلماء، ما في شك في هذا، لانه انا اقرأ القرآن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طيب، واعرف ان حكم الله يطلع لي الفقيه، لكن هو ما يغلب على ظن له هو ما يوصله اليه الدليل، الدليل وصل الى هذا المعنى، قال لي ترى انا اللي استنبطته هو هذا الحكم. مو معنى ذلك ان ما غلب على ظنه هو عين الواقع، لا لا ابدا، جايز يكون أصاب الواقع وجايز يكون أخطأ الواقع. نبهلي؟ لكن أصل المطلب لا، أصل المطلب وارد بلا كلام أنهم يساهمون في حفظ النظام بالأرض. وحتى الآن حتى لو أريد نقول شرحيين الرأي، حتى لو أريد نقول أن المسألة تتعلق بالدولة بنظام الدولة، كذلك مشرع الدولة يلعبون نفس الدور، يقرون النظام في الأرض مهمته أن يصدر قانون، لأن البلد إذا ما بي قانون ينظمه يتحول إلى فوضى. لا بد من وجود قانون. قانون مرة يكون شرعي ومرة يكون وضعي، يعني من وضع فقهاء القانون. طيب هذا الرأي الثاني، أن المقصود بحفظ الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني يدفع الله عز وجل بالعلماء فساد الأرض بما يصدرونه من تعاليم تنظم المجتمع. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن المقصود به الأبدال. التفت يا والله لهذه النقطة. الأبدال شنو؟ الأبدال المفسرين يقولون دول 40 واحد في كل عصر، في كل عصر من العصور أكو أبدال أولياء لله، هذول 40، هذول خلفاء الأنبياء يعتبرون. هذول أكو بعض الروايات تعين البلدان اللي هم بيها، تعين البلدان وتبطي لكل بلد حصة بين بلدين. إذن الروايات عليهم علامة استفهام، ما شو فيهم أنه بها البلد دون هذا البلد، والبلد بها الجد والبلد بها قال، ما العلاقة به. لكن أساس الفكرة أحب أنقلها لك، أن هناك أبدال، هذول الأبدال يعتبرون خلفاء الأنبياء. زين هذول من هم؟ على ما أتخطر نوادر الأصول للترمذي يروي رواية عن أبي الدرداء. أبو الدرداء يقول هم قوم من صحاب، هم قوم من الأمة الإسلامية، هم قوم من الأمة الإسلامية لم يفضلوا على الناس بصوم ولا بصلاة، يعني مو أكثر من غيرهم صيام أو صلاة، ولكن بحسن الخلق وصدق الورع اثنين، وسلامة القلوب للمسلمين بأجمعهم، والنصيحة لهم ابتغاء مرضات الله. هاي الصفات اللي يعطيهم اياها، وهي الواقع صفات يعني غاية بالشرف، غاية بالكرم، ان دول مو متميزين عندهم صلاة اكثر من غيرهم، ولا متميزين عندهم صلاة صيام اكثر من غيرهم، لكن اكو عندهم خلق عالي، عندهم ورع صادق، مو ورع مفتعل، اكو ورع مفتعل واكو ورع صادق. يقول لا دول ورعهم صادق، صادقين في ورعهم، يعني يصدر عن واقعية، عند وضوح وواقعية، وبعد بالإضافة إلى هذا سلامة قلب للمسلمين كافة. يا النقطة، النقطة هاي هاي مركز الثقل بالرواية، سلامة القلب للمسلمين بأجمعهم، يعني هذا قدام شريحة اسمهم أهل لا إله إلا الله، هذا يرعى بعين الاعتبار ان دول اهل لا اله الا الله، ما يفرق بانتماءاتهم ابدا، المن ينتمون دول الى اي شريحة الى اي مبدأ الى اي رافد مو مهم، انما يحمل سلامة القلب والنصيحة لهم ابتغاء وجه الله. هذول شو سووا؟ شنو هم؟ يقول هؤلاء بهم، هؤلاء بهم يرزق الله العباد، وبهم يمطرون، وبهم تدفع المكاره، وبهم تدروا الامراض. يعني فد عامل امان، دول عامل امان وين؟ في الارض. ها؟ شي يعبر عنهم؟ يعبر عنهم الابدان هؤلاء. فدول يقول لولا هؤلاء لكثر في الارض البلاء. احنا اكو عندنا روايات في الواقع تمشي بها المسار، اكو روايات عند المسلمين ايضا تمشي بها المسار، يعني على هالمعنى بها النطاق. مثل ايش؟ مثلا احنا نعرف اكو حديث رواه الخاصة والعامة، النبي صلى الله عليه واله يقول مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نفس المسار يتجه لهذا الاتجاه. مثلا رواية اخرى، ان النجوم امان لأهل السماء، فاذا ذهبت النجوم اتى اهل السماء ما يكرهون. طبيعي اذا اضطربت الكواكب بعضها ببعض اختل نظام العالم. كذلك اهل بيتي امان لاهل الارض، فاذا ذهب اهل بيتي اتى اهل الارض ما يكرهون. شنو معنى ذهاب اهل بيته؟ يعني اهل بيت النبي شنو نصور ذهابهم؟ يعني كيف نصور؟ يموتون؟ ماكو واحد ما يموت، كل الناس تموت، هذا ما يحقق ذهاب. مو كل من مات ذهب، لا لا ابدا. اكو ناس ماتوا لهم عشرات الالاف من السنين واحنا منتفعين الى الان بارائهم وبافكارهم وباثارهم العلميه. اذا شنو ذهب؟ اذا ذهب اهل بيتي، يعني اذا صار اكو تعمد لاغفالهم. نبهي، يعني انا اكو قدامي نبعين، قدامي نبع صافي وقدامي نبع كدر. انا اجي اختار النبع الكدر اشرب من عنده واترك النبع الصافي. هذول حبلة القرآن، هذول عدل الكتاب، نزل القرآن في بيوتهم. هذول اللي عبر عنهم النبي صلى الله عليه واله هذه التعبيرات، ما في شك ان الاخذ منهم، ان الشرب منهم هو شرب من النبع الصافي. انا اذا تعمدت ان اهملهم، يعني غريب، يعني تلقى واحد هذا من الرواة، وعلى ما اذكر ابو بكر ابن عياش هذا يقول سألت جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، قلت له انت عن من تروي رواياتك؟ عن من؟ قال لي انا اروي عن ابي، عن جدي، عن امير المؤمنين، عن رسول الله. هاي رواياتي. يقول فتركت الرواية عنه. ليش؟ منو اللي ما يعجبك بيهم ذولا؟ زين العابدين ما يعجبك؟ ياهو. من اخر محمد الباقر ما يعجبك؟ ياهو. الحسين سيد شباب اهل الجنة، علي بن ابي طالب امام المتقين، ايش منو بيهم اللي ما يعجبك؟ ما يملأ فمك حتى تترك الرواية. لكن شو تسوي اذا واحد الله يريد يمشخ، شو تسوي له؟ يعني الواقع اتامل هاللون، يعني هذا لون من التهري الخلقي، لون من الابتعاد عن المصدر لمملوء هلك الى مصدر كله كدر. ليش؟ يعني في واقع الامر هذا المعنى اللي يريد النبي صلى الله عليه واله. الروايات تصب بهذا المجرى. بعد عندنا روايات كثيره من هالنوع. مثلا الامام الصادق سلام الله عليه يقول ان الله يدفع بمن يزكي عمن لا يزكي وبمن يحج عمن لا يحج. بس اكو بمن يصلي، اكو جماعة كثيرين ما يدفع الحق الشرعي، لكن اكو بمن يدفع الحق الشرعي. اكو جماعة كثيرين ما يذهبون للحج، لكن اكو من يذهب الى الحج. يقول هؤلاء دول اللي يقومون باداء الواجبات الله عز وجل يدفع بهم عمن لم يقم بها. لاحظ، وبالفعل هو الباري تبارك وتعالى بالجملة بالارض يريد كلمته بالارض. الناس كلهم يصيرون خشواتهم؟ لا، وما اكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. ابدا، حتى لو تحرص هذول ما يمكن، يعني طبيعة الارض ما يمكن الارض كلها تتحول الى ملائكة، فيها الشيطان وفيها الانسان وفيها الملك وفيها صاحب الخلق وفيها اللي ما عنده خلق. اذا اعود للموضوع، في الرواية اللي تقول ان هؤلاء بهم يشتدفع البلاء وبهم ينزل المطر، مبعيد الله عز وجل اخفى اولياءه في عباده. ولذلك الامام سلام الله عليه يقول انت لا تحتقر لك واحد ابدا، مهما يكون ما يملى عينك لا تحتقره، لان جائز ان يكون هو الولي، الله اخفى اولياءه في عباده. فانت لا تحتقر لك واحد لمجرد ان ما يملى عينك، لا جائز ان يكون ذلك الولي. فهذا الرأي من الآراء اللي تعرض له المفسر. بعد الرأي الرابع ان الآية ذات علاقة، نعم، بالنظام بالحكومة، يعني الفقهاء القانون لما يعرفون الحكومة يقولون هي الهيئة التي تقوم بتنظيم شؤون الدولة داخل الإقليم في حدود القانون الوطني وتمثلها في الخارج. هذا التعريف اللي يطول فقهاء إلى الحكومة. طيب، والحكومة تشكل عنصر من ثلاثة عناصر تتكون منها الدولة: الشعب والإقليم والسلطة. بل ان ذن الثلاثة تتكون من عدن الدولة. زين، هذه الهيئة يعني اللي نعبر عنها بالسلطة التي تدير شؤون المجتمع، جماعة من المفسرين يقولون هاي الآية الكريمة شرعت هذا، يعني انما يدفع وينظم المجتمع الدولة. الدولة هي التي تتولى، او السلطة هي التي تتولى شؤون المجتمع، لان بها يدفع الناس بعضهم بعض. لان شنو عندنا الرواية: ان الله يجع بالسلطان ما لا يجع بالاديان. يعني اكو واحد من الناس لما تقعد يمه تقول له اخي انت لا تسوي هالجريمة حرام عليك، يقول لك شنو معنى حرام؟ ذئب، هذا ذئب من الذئاب، والذئب ما يعرف معنى حرام وحلال، يريد له عصا. طب هذا ما الى غير الدولة تأدبه او تأدبه. نبالي اكو واحد تلقاه مثلا ما عنده ضمير منضبط ما دام اكو امام عينه من يراقبه، اذا بعد عن المراقبة انفلت. هذا قطعا لا سبيل الى حفظه والى ردعه الا النظام. النظام هو اللي يردع، السلطة هي التي تردعه. وهكذا المجتمع انت في كل ابعاده ما تلقى بعد من ابعاد المجتمع يمكن ان يستغني عن الدولة. بالعكس، دولة تقيم الخدمات العامة، تقيم المشاريع، تقيم ما يحتاج اليه الناس، ما يقومون به في بناء الفرد وفي بناء المجتمع موقوف عليهم هم. اذا انعدمت السلطة في مجتمع ما انتهى المجتمع الى الفوضى، انتهى المجتمع الى التحلل والى الفوضى. ولذلك انت لاحظ الجاهلية، ليش مثلا الجاهلية كانت مملوءة مشاكل؟ شنو سر في مشاكل الجاهلية؟ شنو؟ يعني ما كل نظام مركزي يحفظها، الامر يقوم على اساس قبلي، ولذلك تلقى الدماء تشفك، الاعراض تنتهك، الاموال تنهب. لاحظ الصورة التي ترسمها سليلة بيت الوحي الزهراء سلام الله عليها، تقول: وكنتم على شفا حفرة من النار أذلة خاشئين تقتاتون القد وتشربون الطرق فأنقذكم الله بأبي منها بعد أن مني ببهم الرجال وذعبان العرب ومرضت اهل الكتاب كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. اذا انت ملاحظ هالنقلة اللي تحاول الزهراء ان تنقل اذهانهم الها، تقولوا شوفوا انتوا ارجعوا شوية الى الوراء، مجتمعكم شنو كان؟ كنت في غاية الذل، موطئ للأقدام، لأن معكم من يوحدكم حتى تقابلون عدوكم. كنتم فقراء، ماكو واحد يشتغل خيراتكم ويوجهها لصالح المجموع. كنتم متمزقين، عنصر خلقي ما عندكم. اجى الإسلام سوالكم ذني كلهم. كلهم سواهن لكم. ليش تتحنون إلى الجاهلية مرة أخرى؟ ليش؟ ها؟ يعني المفروض بعد ان خطبي في الاسلام هذه الخطوة الهائلة، شنو اللي خليك تحاول العودة الى تلك الفوضى، الى ذلك المستنقع الذي خرجت منه؟ القصة هنا يعني مسألة ان الله عز وجل يحفظ المجتمع وين؟ بيش؟ بالسلطة التي تنظمه. السلطة لابد من عدها. السلطة نعم لابد منها لحفظ المجتمع. وتصور هذا المعنى واضح في تراثنا. احنا لما نرجع الى تراثنا نلقى شاعر من شعرائنا يقول: لا يصبح الناس فوضى، لا شراث لهم، ولا شراث اذا جهالهم سادوا، الى اخر ابياته. ان ما ممكن مجتمع يكون بدون نظام. جن علما هذا النظام. هنا شوية الاختلاف عند الفقهاء. تلقى الروافد الإسلامية كلها بمختلف أبعادها تنشطر شطرين. شطر يقول أن السلطة الزمنية والسلطة الدينية تعطى علما إلى العلماء باعتبارهم ورثة الأنبياء. طيب هذول طبعا عددهم ما يواجه العدد اللي راح يأتينا. هذول اللي يقولون ان النظام والتشريع ويعني السلط كلها التنفيذية او التشريعية نبالي هو الاختصار، كل السلطات القضائية تعود لهم، تعود الى الفقهاء. اكو رافد اخر يقول لا، الفقهاء للفتوى للافتاء للقضاء للولاية العامة على الاوقاف مثلا لاشياء معينة ينصون عليها. زين، اما الى هنا تقف وظيفة الفقيه، يعني بتعبير اخر يخليه على الحافة التشريعية، والحافة التشريعية حدها معين الى هنا، يعني في اماكن معينة، اكثر من هذا ما ينطي. واتصور اكو كثيرين ممن يميلون الى هذا الرأي، ولعل اللي يحضرني في ذهني الشيخ الانصاري في المكاسب يميل الى هذا الرأي، والمرجى النايني في منية الطالب يميل الى هذا الرأي، وجملة من فقهائنا يقصرون وظيفة الفقيه على امور معينة. هاي اكو رافدين، هذا رافد يميل الى هذا الجانب ورافد يميل الى المسألة الواقع. انا بس احب شو اعطيك لمحة عنها، واذا هي مو هنا مكان بحثها. هذه من الامور اللي تبحث في مجالس الفقه العليا في الواقع، لانه قضية جدا مهمة وغاية بالدقة والصعوبة. لكن احنا ما ننسى الحقيقة التي لا بد منها. الحقيقة التي لا بد منها شنو هي؟ ان النظام لا بد منه لحفظ المجتمع عن طريق السلطة، وان اي مجتمع من المجتمعات اذا انعدمت به السلطة انعدم فيه الخير والاستقرار والراحة. لكن شو يبقى بعد؟ يبقى نمط السلطة. شنو نمط السلطة؟ نعم، يعني اذا اراد الله عز وجل بمجتمع خير ولا عليهم من يعدل فيهم. زين، اما اذا اكو واحد صور يدب الله عز وجل بلية على بعض الامم ويحول المجتمع الى دار للبلاء. هذا مما ابتلع الله عز وجل به عباده. والغريب اكو البعض قد يستن تحضرني في المسألة وهي جميلة. احد الولاة يوم من الايام والي من الولاة هذا على بلد عند قصر يريد يوسعه، اكو بصفة امرأة زين عندها بيت صغير الى جانبه. بس هذا البيت هذا الرجل يعني يريد ياخذ منها وما يريد يسلم منزلته امام الناس، ما يريد يظهر بمظهر واحد مستبد ويعتدي على وحده من الرعيه ياخذ منها بيت. ودى وراها قال هذا البيت احنا نحتاجه، نريد ادخاله، نريد ادخاله الى القصر، وهذا نجيب لنا واحد الان يقوم بيت شكثر ندفع لك. وانا جبت واحد قدر بيتك 10 دنانير من الذهب، وهي 10 دنانير خذيها. قالت لا انا هذا بيتي معتز بي بموقعه وما عندي نية ابيعها ابدا، انا اريد ان ابقى به. قال زين بدل 10 انا اعطيك 20. قال سوى حتى بال20 لا اتولى بيعه. قال زين 40 ولا 40 وصلوا بها الى 200. قالت لا لا ابيعه ابدا. قالها الى هنا تغير الوضع، انت الان اصبحت سفيهة، انا راح احولك الى القضاء والقضاء يحكم عليك بحكم باعتبار السفيهة، والسفيه تقبض امواله يحجر عليه. ما معقول اللي قيمته 10 ويدفعوا لك بيه 200 ما تبيعي، هذا سفه. قالت لك هو سفه بس علي، سفه على اللي يعطي 200 بشيء قيمته 10، ليش انت مو تبيه بس انا تبيه؟ ها؟ يعني الواقع هو السفه بس يتناولني انا؟ لا. اتأمل ان هذا لون من التحايل على العدالة. يعني العدالة كون تؤخذ تتضمن لفظا ومعنى، مو بس يعني هيكل خارجي منخور من الداخل. لا لا ابدا. اذا اعود للموضوع، الله عز وجل يدفع بالسلطة شر بعض الناس عن البعض الاخر، لانه ما من شك انه بدون السلطة لا يستقر النظام. هذا الرأي اكو رأي ذاك ضعيف بعد يميل الى بعض المفكرين يقول دفع الله الناس بعضهم ببعض عن طريق الشهود على بعض القضايا. يقول الشاهد يقيم العدل، يعني اكو جرائم ينعدم بها الشاهد، شاهد يخاف يقول لك انا ما اقدر اشهد ابدا، اشنو اعرض نفسي الى البلاء، شنو اعرض نفسي الى المشاكل، ما مسؤولانا. كأنه يريد الدين يوقف في نفس الفرد الشعور بالمسؤولية، يريد يقول له انت اذا شفت قدامك حادثة اجرام ليش ما تشهد انت؟ نعم، لان تحقيق العدل يتوقف على شهادتك، وحاول جهد الامكان ان تتفادى الضرر باي طريقة من الطرق. فبعض الفقهاء قد يميل او بالاحرى بعض المفسرين قد يميل الى هذا الرأي، بس رأي قليل. انتقلت الآية من بعد ذلك، من بعد ما ذكرت ان الله عز وجل يريد اقرار النظام في الارض باي سلطة من السلط، وما اكو مانع ان يكون هذا المجموع كله مراد، كله يدخل ضمن التكليف العام، ما اكو مانع هالاشياء هاي الاقسام اللي ذكرناها تشملها الآية. انتقلت الآية قالت ولكن الله ذو فضل على العالمين. مو القرآن يقول لو ما نظام الأرض تفسد، لكن من لطف الله ومن فضل الله أن وهبكم عقول، هاي العقول تستنتج نعم وتستفيد من حكم السماء

من التنظيم وتحفظ النظام. الله عز وجل ذو فضل، ذو فضل عليكم بما منحكم من العقول وما اعطاكم من القدرات، نعم، وما تعبدكم به من النظام. ما في شك ان الله عز وجل في شريعته التي انزلها لنا اراد تنظيمنا. يعني القرآن الكريم اجى لينظمنا، ليرفعنا، ليخلق لنا مجد. في الواقع الباري عز وجل اراد بقرآنه الكريم خلق المجتمع الامثل، وبالسنة النبوية الشريفة عندما امرنا باتباع القرآن وامرنا باتباع السنة النبوية. لمن حفظا؟ لماذا؟ حفظا للاموال، للاعراض، للدماء، للمقدسات، للكرامات اللي هي تعتبر علة. يعني الواقع هذه تعتبر علة للنهضات. اذا تعرضت المقدسات اذا تعرضت للهدر، هذه هي تعتبر مبرر للوقوف بوجه الباطل. نعم، مبرر. عقيد الاجدي هذا واحد من الادباء. عقيد الاجدي وقف في مجلس معاوية. شوف ابيات اشير الله معاوية: اننا بشر فاشجح. اشجح يعني خفف علينا شوية، يعني لا تبتغلك علينا هاللون، بهاللون من الارهاب، بهاللون من الاعتداء، بهاللون من الباطش. معاوية: اننا بشر فاشجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد. احنا عواطف بشر، عندنا دم ولحم. فلسنا بالجبال ولا الحديد، اكلتم ارضنا وجربتموها، فهل من قائم او من حصيد. قل شوف فضل، خليتوا عندنا زرع واقف او محصود، نعم، تمثل الجراد اللي يقع. اكلتم ارضنا فجرها. كأنك تقرأ قطعة الى شاعر معاصر. هذا الرجل يعني برد اداء واضح ورائع وحار. اكلتم ارضنا وجردتموها، فهل من قائم او من حصيدي. اتطمع بالبقاء اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلودي. اولا يقول لك ترى احنا، انت شنو يعني عندما تظلمنا راح تعيش وبس احنا نموت؟ انت هم تموت. وهذا المعنى، هذا المعنى اللي كتب الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه من داخل السجن الى الرشيد. كتب له كتاب: انه لن ينقضي عني يوم من البلاء الا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء، ثم نجتمع عند حكم عادل. قال له ترى لا رخاءك يداوم ولا بلاء يداوم، اثنين احنا رايحين بالاتجاه الى حكم عادل الى الله. هذا المعنى اللي اخذ العباس بن الاحنم: كلما مر من نعيمك يوم مر بالسجن من عذابي نوم. يوم ما لنعماك او عذابي دوام، لم يدم بالنعيم والبؤس ضم حدده. كلها تخلص، النعيم يخلص والبؤس يخلص، وبالنتيجة نروح الى حكم عادل. حتى هذا المعنى يقول: لا تطمع بالبقاء اذا هلكنا. احنا اذا متنا انت راح تظل من بعدنا، اي من ناحية، وليس لنا ولا لك من خلودي. لا انت تخلد ولا احنا نخلد. ثم اجا الى هالنخلة الضخمة: فهبنا امة ذهبت ضياعا يزيد اميرها وابو يزيد. الواقع الرجل يعني طرح اي فكرته بشيء من الجدارة ومن الجرأة، هو طلع. هو هذا المعنى اللي يقول لمسلم لما ادخل على عبيد الله بن زياد، يقول له: اتيت اهل هذا المصر وهم جامع، وشتت امرهم، فرقت كلمتهم. قال له: لا، ما لهذا جئنا، وانما جئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. اهل هذا

0: قالوا له بحجة بيش يتحب هالواقع نزل لها الاسلوب الرخيص. ما انت وذاك؟ قال لا انت اولى بها مني. هذا الشيء اللي تقوله من سبيلي؟ التفت عاد قال اين الذي ضرب مسلم؟ اين الذي ضرب مسلم رأسه بالسيف او عاتقه بالسيف؟ جابوا له هذا الجريح الموجور بكر بن حمران. قال له خذه بنفسك تولى، خذه بنفسك تولى قتله. صعد اخذ بيده وصعد وهو يسبح الله ويقدسه الى ان صعد الى اعلى القصر. قال له اعطيني مجال اصلي ركعتين. صلى ركعتين وفرق، حول وجهه الى الجهة اللي يتوقع ان الحسين يأتي منها، الجهة اللي يدري انا راح يجي منها. صح السلام عليك ابا عبد الله، ان ابن عمك بين ايدي القوم لا يدري متى يقتل. السلام عليك يا ابن رسول الله. المؤرخين يقولون الحسين كان في جرود، وكانوا يما مجموعة من اصحابه، قام قائما على قدميه قال وعليك السلام.
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: لم تكن المسافة بين بغداد وطهران أو النجف وشيراز تستغرق سوى ساعات قليلة تقطعها الطائرات. القرار الأخير بتعليق وحظر الرحلات الجوية بين العراق وإيران قلب معادلة السفر رأساً على عقب. فجأة أغلق الشاشات المغادرة في المطار، ولجأ آلاف المسافرين إلى البديل الوحيد، شق الطرق البرية عبر المنافذ الحدودية الممتدة من منفذ الشلامتة جنوباً في البصرة، مروراً بمنافذ الوسط، وصولاً إلى منافذ إقليم كردستان شمالاً. هذا التحول المفاجئ تحول إلى رحلة شاقة تجمع بين المشقة الاقتصادية والإرهاق البدني، خصوصاً لمن يقطعون مئات الكيلومترات تحت درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية. أمام صالات التفتيش الحدودية تتكدس العائلات والمسافرون من مختلف الجنسيات. التقينا حمزة نويد وهو مسافر إيراني مقيم في دولة الكويت، كان يحاول الوصول إلى مدينته عبر الطرق البرية العراقية ليشرح لنا كيف تحولت الرحلة التي كانت تستغرق ساعة واحدة في الجو إلى رحلة شاقة عبر عدة بلدان.
3: أنا كويت، أنا مثلا من كويت يبي سافر شيراز، يبي سافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقة ساعة بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعة من شيراز لخرمشهر، من خرمشهر لهني شلمشه تقريبا نص ساعة، وبعد داخل جمارك مشكلة داخل جو حار وعيالي وياي حل يعني تعب. قبل كان سافر 3 شهر 4 شهر، الحين ما يسافر خلاص يعني 1 سنة بعد سافر، يعني ما في ظروف شيء مجبور سافر كله. الحين مثلا أنا كويت زين، مثلا يقدر بيش على عراق على الكويت، يعني على بصرة راح الكويت، بس مثلا في جماعة إمارات اللي لازم راح تركيا هناك طريق حيل يصير بعيد، يعني هذا مشكلة كبيرة، مو شيء طبيعي.
2: لم تقتصر التداعيات على المسافرين بين البلدين فحسب، امتدت لتشمل العراقيين المتجهين لأغراض العلاج والسياحة الدينية. فوفقا للبيانات الرسمية يشكل المرضى العراقيون نسبة كبيرة من القاصدين للمستشفيات الإيرانية، ومع إلغاء حجوزات الطيران اضطر الكثيرون لتحمل مشاق الطرق البرية وساعات الانتظار الطويلة. في هذا السياق يتحدث

0: المواطن العراقي محمد حسن نذير القادم من محافظة بابل برفقة عائلته المريضة، واصفا المعاناة الناجمة عن إلغاء الرحلات الجوية المتكرر والمسافات الطويلة التي اضطر لقطعها بريا.
1: أنا مواطن عراقي محمد حسن نذير من أهالي بابل. حجزنا رحلة من مشهد إلى النجف، ثاني يوم تكنسلت الرحلة، بعدين حجزنا من مشهد العبادان وهالوضعية تعبانة، ونناشد الحكومة العراقية النظر بهذا القرار الذي يمس المواطن العراقي بالدرجة الأولى، لأن المواطن العراقي أكو ناس كبار، ناس مرضى تعالج بإيران. هاي المأساة يعني ما صار أصلا، يعني المسافة كلش بعيدة وتعب، يعني وإحنا الله شاهد أنا وياي مرضى، زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم عالجهم بإيران. هو الرحلة يعني إحنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد العبادان، وانت تعرف الطريق احنا من سكنة الحلة يعني المسافة اللي احنا نطحها بالتقريب بال 600-700 كيلو، وهذا الحر وهاي الأجواء يعني الأوضاع حل تعبانة.
0: وعلى الجانب الآخر من الحدود، يرى الوافدون الإيرانيون أن انقطاع الخطوط الجوية فرض عليهم قيادة سياراتهم الشخصية أو استخدام الحافلات لقطع مسافات تتجاوز 600 كيلومترا للوصول إلى الحدود العراقية عند منفذ الشلامشة. سلام باوا مواطن إيراني وافد من مدينة شيراز يوضح كيف اضطر للقيادة لمدة 8 ساعات متواصلة كبديل عن رحلة الطيران التي لم تكن تستغرق أكثر من ساعة واحدة.
2: الآن ما بماشين خودمون بيشتر ميريم،
3: حاليا نعتمد أكثر على سياراتنا الخاصة للتنقل، جئت بها مباشرة من شيراز إلى الشلامجة. في ظل عدم توفر الطائرات نحن مضطرون لاستخدام سياراتنا الخاصة بالرغم من الصعوبات. الطيران بالتأكيد أسهل وأسرع للوصول، كما أن أسعار الحافلات وسيارات الأجرة أصبحت أغلى، لذا نفضل السيارة الخاصة لتقليل التكاليف. المسافة من شيراز إلى الشلامجة حوالي 550 إلى 600 كيلومتر، واستغرقت مني بسيارتي نحو 8 ساعات، بينما بالحافلة كانت ستستغرق 11 ساعة، أما بالطائرة فكانت ستستغرق ساعة واحدة.
0: تظهر الأرقام والتحديثات الرسمية لحدود العراق أن حجم التبادل والحركة البرية عبر المنافذ مثل الشلامشة والشيب وزرباطية والمنذرية شهد ارتفاعاً استثنائياً في أعداد الوافدين والمغادرين بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بالفترات السابقة، ما شكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للمنافذ الحدودية وكوادر الجوازات والجمارك. بين مطالبات المسافرين بإعادة فتح الأجواء وتخفيف قيود الطيران وتحديات إدارة التدفق البشري الهائل برياً، تبقى الطرق الترابية والأسفلتية هي السبيل الوحيد المتبقي للربط بين الشعبين في انتظار قرار يعيد الطائرات إلى مدرجاتها.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرن.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونتأمل أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم في كل مكان. هذه حلقة من مجاز ورحلة جديدة في عالم الأفكار وعالم المعرفة وعالم الثقافة، والتي نأمل فيها أن نقضي وقتا طيبا، وقتا مفيدا ونافعا. خليني في البداية أسلم على كل الأصدقاء والصديقات اللي يسمعونا من كل مكان، من مواقع التواصل الاجتماعي ومن تطبيقات الهاتف المحمول ومن منصات بودكاست خارج العراق. إن شاء الله الجميع بخير وصحة وعافية، ونحن نستقبل بداية الشتاء، نستقبل ولو شوية احنا الشتاء شوية عندنا يتأخر، بس ما يخالف، احنا نحاول ويا الخريف نستدرجه ونحاول انه نسترضيه حتى يحل علينا. اصدقائي، مو بالضرورة ان تكون العقوبات متعلقة بالقوانين. قانون العقوبات، تذكرون قانون العقوبات؟ القانون دائما يرتبط بالعقوبة، لكن احيانا اكو عقوبات ما بها قانون. أكو عقوبات مو بالضرورة أنه تحتاج لها شرطي أو تحتاج لها محكمة أو تحتاج لها نص قانوني. أكو عقوبات من نوع آخر. هناك عقوبة تأتي بنظرة، نظرة واحدة تكفي أن تكون عقوبة. أحيانا ضحكة بتعبير معين، بنبرة معينة في مجلس تعتبر عقوبة، تعليق ساخر عقوبة، إشاعة صغيرة عقوبة، وتجاهل متعمد عقوبة. أحيانا يوصل الأمر إلى عزلة اجتماعية تخلي الإنسان يعيد حساباته قبل أن يتصرف بالطريقة اللي يريدها. والمثير أنه هاي العقوبات إخواني ما تجي دائما إلا بالضرورة تجي من مؤسسات رسمية، لا لا لا، تجي من العائلة، تجي من الأصدقاء، من الجيران، من زملاء العمل، وتجي حتى من أشخاص ما تربطنا بهم أي علاقة مباشرة. المجتمع أحيانا يقول للفرد بكلمات أو حتى بدون كلمات، نعرف أنه أنت تقدر تسوي كذا وكذا وكذا، لكن إحنا نقول لك سوي أمورك وامشي بخياراتك وذائقتك وفق ما إحنا نريد. وهنا تظهر واحدة من أهم آليات الضبط الاجتماعي في العصر الحديث، ألا وهي العقوبة غير الرسمية. مجتمعات تحتاج قواعد حتى تستمر، بس الإنسان ما يعيش داخل القوانين وحدها، لا، أكو أعراف، أكو توقعات، وأكو عشيرة، وأكو معايير اجتماعية تحدد لك شنو المقبول وشنو الغريب وشنو اللي يستحق الشكر وشنو اللي يجيب لك العيب. هم محددين لك كل شيء لي قدام. ولهذا أنت قد تشوف طفل يتعلم بشكل مبكر أنه كثير، أنه بعض الاختيارات تكلف. إذا رحت إلى حرفة معينة أو مهنة معينة، شو راح يقولون الناس؟ تصير ممثل، شو يقولون العالم؟ تصير موسيقي، دمبكتشي يعني؟ هذا مجتمعنا، هذا الشيء اللي ماشي عليه الناس. بويا خليك ويا الناس، لا تصير شاذ عنهم، تاليها تصير سالفة. هاي كلها آليات لترويض الإنسان ومعاقبته إذا خرج عن السياق أو عن النسق وحاول أن يعيش بطريقة حرة منفردة. شو عندك فاتح باب على نفسك؟ شايفهم دولي؟ ولهذا احنا أحيانا ما نحتاج أنه نمنع إنسان بالقوة من فعل شيء، لا، يكفي أنه نخليه يحس بالخوف من نظرة الآخرين إليه، تلقاه ما راح يسوي هذا الشيء. هاي الحلقة راح نبديها بهذا الموضوع، موضوع العقوبات التي لا تحتاج إلى قانون. أهلا وسهلا بكم في مجاز.

أصدقائي حوالينا كلهم يأثرون علينا مثل ما شفنا، وكلهم ممكن يغيرون من قراراتنا ومن خياراتنا ومن السياقات اللي نريد نعيش بها حياتنا بهذه الطرق، طرق العقاب غير المباشر. ولهذا الإنسان مع الوقت تحدث فد عملية أكثر تعقيد حقيقة. المجتمع ما يراقبك، تقوم أنت تراقب نفسك. يعني قبل أن تتصرف تصرف معين تفكر بردات الفعل، قبل أن تختار اختيار معين تتخيل شنو تعليقات الناس على هذا الاختيار، قبل أن ترفض وضع معين، بنية تجيها شخص يتقدم لها وتريد ترفضه، رأسا راح تفكر ايش راح يفسر الآخرين موقف الرفض هذا. أبسط شيء، قال أنا ليش رفضتي؟ شنو عندك واحد؟ وحال الناس حتى ما يقدرون إنه يجربون شيء جديد، لأن يقول لك أنا إذا أفشل الناس راح شرح تقول عني. هنا تنتقل الرقابة من الخارج إلى الداخل، وهي واحدة من أقوى صور السلطة الاجتماعية، لأن الإنسان راح يلتزم بالقواعد حتى في غياب من يفرض هذه القواعد. ولهذا هم مو ذول القوى التي تحاول أن تسيطر على الشعوب وتوجهها حسب ما تريد، حقيقة هي مو غشمة أنه تفرض هيمنة فكرية، هيمنة سلوكية من خلال تعميم، تعريف للخير وتعريف واحد للشر وتعريف واحد للسلوك الوطني وتعريف واحد للسلوك الخائن. هسه يجي واحد يقول هو كل ضغط اجتماعي قد سيء؟ لا، بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. المجتمعات تحتاج نوع من الاستنكار الأخلاقي، لما بس يكون يرفض المجتمع، يكون يرفض الأشياء السيئة. يعني احنا نحتاج الى هذه العقوبة الاجتماعية او المحددات الاجتماعية، بس كنت تشتغل على الامور السيئة. يعني كون المجتمع او الناس يرفضون العنف، يرفضون التحرش، يرفضون الغدر، استغلال الضعفاء، سرقة المال العام، هاي كلها يرفضون الاهانة، اهانة الاخرين. هذا الرفض هنا راح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، مو أنت تكون محدداتك تتعلق بحرية الإنسان وبطريقة رغبته بأن يعيش حياته. لا، هذا مو، ما لك علاقة بهذا الشيء، ما لك علاقة تحدد له الصح والخطأ في خيارات حياته وبالطريقة اللي يقرر بها حياته. الله سبحانه وتعالى منحها هذه الحياة، ما تروح أنت تحدد شكلها وستايلها ومسارها. منو أنت؟ أنت منو؟ مخترع اللالة؟ منو أنت؟ مو صحيح؟ أكو فرق كبير بين مجتمع يقول لك لا تأذي الآخرين، وبين مجتمع يقول لك لا، لا تكن مختلفا عن الآخرين. ما يريدك مختلف، يريدك متشابه، حالك حال القطيع. القاعدة الأولى ما لا تؤذي الآخرين، هاي قاعدة أخلاقية، هاي قاعدة تحمي الناس. بينما القاعدة الثانية هي قاعدة اجتماعية، لكنها تحمي ماذا؟ تحمي التشابه. وهنا تبدي مشكلة، لأن الجماعة الناس راح تبدي تخلط بين الخطأ وبين الاختلاف. أحيانا راح يكون طريقة ستايل الملابس يعتبر خطأ أخلاقي، بينما هو اختلاف مو خطأ أخلاقي. اللي يريد يلبس زي رياضي، اللي يريد يلبس سترة، اللي يريد يلبس تيشيرت، اللي يريد يلبس قميص، اللي يريد يلبس دشداشة، كيف تلاحظ شلون؟

وعلى ذات المنطق اللي تكلمنا عنه قبل الفاصل، يكون كل اختيارك خاضع لثنائية الخطأ والاختلاف. يعني اختيار المهنة، مهنة تشتغل شغلة معينة أو تطلع من شغلة معينة، قد يكون هذا خروج عن التقاليد، وقد يعتبر الرأي مجرد الرأي، رأيك إذا مختلف عن السائد هذه إساءة، إساءة للقيم، إساءة للدين، إساءة للمجتمع. وهو ما عندك، يعني أنت مجرد عندك رأي مختلف، وهذا غالبا يمارس ضد المرأة بالمجتمعات وبالبيوتات وبالعائلات. شوف بس إذا بنية حاولت تقول رأي مختلف، رأسا يظل يقمز ينطنط عبالك مصروع. طبعا مع كل حالة اختلاف، مع كل حالة من المواجهة بين الفرد وبين المجتمع، بين قانون الناس وقانونك انت الشخصي، تواجه مجموعة من العقوبات اللي هي بلا قوانين مثل ما قلنا، هنا تتقلص المساحة اللي يقدر بها الإنسان أو الفرد أنه يشبه نفسه أو يعيش حياة تشبه اللي يريده. تتحول حياتنا إلى يعني سجن كبير أنت أو مسرح تأدي به دور تمثيلي، يعني ما مسموح لك أنه تخرج عن النص. وبالتالي هذا يجرنا إلى الحديث عن مفهوم مهم في علم الاجتماع، هو مفهوم الامتثال، يعني الامتثال الاجتماعي. الإنسان تلقاه يميل إلى تعديل سلوكه وتعديل آراءه حتى تنسجم مع المجموعة، خصوصا لما يحس أن المجموعة تملك قوانين وإجابات واضحة عن كل شيء، أو مثلا يخاف لا يخسر قبوله بين المجتمع، بين هذه المجموعة، فبالتالي يخسر ماذا؟ يفضل أنه يخسر خصوصيته ويخسر آراءه ويخسر طريقته اللي يحب أن يعيش الحياة بها، من أجل الطريقة التي يحب المجتمع أن يعيش حياته بها. وأكو عالم نفس اسمه سولومون آش، هذا عنده نظرية عن الامتثال الاجتماعي، وقدمت حقيقة مثال شهير على قوة الجماعة هاي النظرية، لأنه هو وجد أنه بعض المشاركين كانوا يوافقون على إجابات خاطئة واضحة جدا تحت تأثير إجابات المجموعة. يعني يطرح أسئلة والمجموعة كلها تقول فلان إجابة، هو يعرف الإجابة الصحيحة بس ما يشوف المجموعة كلها يجاوبون هذا الجواب، يبدي يتردد، يبدي يشكك، فيختار بعدين الإجابة الخطأ التي قالها بالبداية.

0: الفكرة اللي أريد أوصل لها أصدقائي أنه أحياناً إحنا المجتمع مالتنا اللي نعيش به ما يحتاج أنه يقنعنا بالأفكار، ما يحتاج أنه يقول لنا أنه آراءه صحيحة، هو يكتفي بأن يعاقبنا، يكتفي بأنه يحسسنا أنه توحدك إذا أنت ما تؤمن بالمنظومة الموجودة على هذه الأرض اللي إحنا خليناها أنت تكون معزول. والحقيقة العزلة الاجتماعية مؤلمة بالنسبة للإنسان، الإنسان كائن اجتماعي، والقبول بالنسبة للإنسان جزئية مهمة، يعني تفصيلة مو تفصيلة ثانوية. المجتمعات الأولى كانت الانتماء إلى الجماعة مرتبط بكثير من المفاهيم والقيم العليا مثل التعاون والموارد، ومفهوم الحماية أيضا يجي من القبول الاجتماعي. ولهذا تلقى عقولنا ترسخت بها فكرة أنه أنا إذا أرفض من المجتمع فأنا في خطر. بس ممكن واحد يقول لك احنا والله هسه في زمننا هو ما قاعد نعيش في قبائل وعشائر وقرى، العالم كبير. ومع ذلك نعم، لا تزال هذه الآلية لا تزال تعمل، لأن المجموعة اللي نقصد بها قد تكون العائلة، قد تكون العشيرة، قد تكون الطائفة، قد يكون الحزب أو المؤسسة أو المجتمع، أو يكون حتى الجمهور الرقمي أيضا. يعني في وسائل التواصل الاجتماعي صارت العقوبة الاجتماعية اللي جاي نتكلم فيها في هذه المحور أسرع وأوسع. خطأ واحد على السوشيال ميديا ممكن يحولك إلى موجة سخرية وتنمر شديد، وياما وياما ناس دفعوا حياتهم ثمن بسبب أخطاء على السوشيال ميديا ركزوا الناس عليها وما تحمل الإنسان. ورأي واحد، جرب هسه تقول رأي واحد مختلف، مئات التعليقات السلبية تجيك. صورة واحدة إذا طلعت للإنسان قد تخرجه تماما من سلامة النفسي ومن حياته اللي يحس بها بالاستقرار، وهنا تظهر مفارقة عجيبة، مفارقة جديدة. إنه الانترنت نعم وسع حرية التعبير، لكنه أيضا وسع حجم الجمهور القادر على أن يعاقبك وأن يراقبك وأن يسخر منك وأن يحجمك. والأمر هنا ما يتوقف فقط على الاختيارات الشخصية، حتى المؤسسات إخواني ممكن أن تتحول إلى بيئة تعاقب الاختلاف. موظفين، ياما وياما موظفين يلتزمون الصمت لأن يعرفون أنه كلامهم راح يزعج المسؤول، وهذا البوس هذا ممكن يعاقبني وممكن يغيبني وممكن يأثر على خبزتي. باحث أكاديمي في بيئة جامعية بائسة يعرف أنه هو إذا تكلم وأشر على الأخطاء وأشر على المشكلات ممكن يخسر موقعه. صحفي أيضا إذا كتب عن موضوع معين حساس ممكن يعني حياته تتحدد. ولهذا يصير الصمت جزء من هذا النظام، ما حد يقدر وما حد مانع همه، ما حد يقول لك لا تحكي، لكن إذا تحكي تعرف إيش راح يصير بك. وهي هاي المعايير الغير مكتوبة اللي جاي أقصدها أنا في هذا المحور من الحلقة. نذهب إلى هذا التقرير اللي يوسع الرؤية أكثر أو يضفي أضواء جديدة عليها، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: أحياناً أخطر سلطة يمارسها المجتمع على الإنسان هي أن يقتاده ليربط قيمته برضا الآخرين. منذ الطفولة نتعلم أن هناك أشياء تجعل الآخرين فخورين بنا، وأشياء أخرى تجعلهم ينظرون إلينا باستغراب. ومع مرور السنوات يمكن أن يتحول هذا التعلم إلى صوت داخلي يرافقنا في كل قرار. قبل أن تختار تخصصك تفكر ماذا ستقول العائلة، قبل أن تدخل علاقة تفكر في رأي المحيط، حتى بعض أحلامك قد تتراجع عنها لأنك تتخيل مسبقاً التعليقات التي ستسمعها إذا فشلت. وهنا تحدث مشكلة دقيقة، يبدأ الإنسان بإدارة حياته وفق صورته أمام الآخرين بدل أن يديرها وفق ما يؤمن به ويريده. يصبح السؤال الأساسي هل سيقبلونني، بينما السؤال الذي يحتاج إلى أن يكون حاضرا هو هل هذا الخيار ينسجم مع قيمي وقدراتي وما أريده لحياتي. الفرق بين السؤالين كبير. الأول يجعل الإنسان تابعا لنظرة الآخرين، والثاني يعيده إلى نفسه. هذا لا يعني أن نعيش بمعزل عن المجتمع أو نتجاهل آراء من يحبونا، الإنسان يحتاج إلى الآخرين ويحتاج إلى النصيحة والمراجعة والتصحيح. المشكلة تظهر عندما يتحول رأي الآخرين إلى سلطة تمنعنا من اتخاذ أي قرار مستقل. قد يعيش شخص سنوات في وظيفة لا يحبها لأن تركها سيبدو فشلاً، وقد يختار آخر دراسة لا يرغب بها فقط لأنها أكثر احتراماً اجتماعياً. وقد يخفي إنسان موهبته أو اهتماماته أو أفكاره خوفاً من السخرية، وبعد سنوات قد يصل إلى لحظة يسأل فيها نفسه: أي جزء من حياتي اخترته أنا فعلاً؟ هنا تظهر قيمة المجتمع الصحي. المجتمع الذي يحترم أفراده لا يلغي القيم ولا يترك السلوك بلا حدود، هو يضع خطوطاً واضحة تحمي الناس من الأذى، وفي الوقت نفسه يمنح الفرد مساحة واسعة للاختلاف، يناقش الفكرة من دون إهانة صاحبها، ينتقد السلوك من دون تحويل الإنسان إلى وصمة، ويفهم أن اختيار طريق مختلف لا يعني خيانة الجماعة. فالمجتمعات التي تخاف من الاختلاف قد تحافظ على شكلها طويلا، لكنها تفقد قدرتها على اكتشاف أخطائها. أما المجتمع الذي يسمح بالسؤال وبالتجربة وبالمراجعة فإنه يمنح نفسه فرصة للتطور. كثير من الأفكار التي غيرت العالم بدأت من شخص قال: هناك طريقة أخرى يمكن أن نجربها.
0: إذن أصدقائي، تحتاج دائما أن تدافع عن خصوصيتك، تحتاج تدافع عن لونك الخاص، اختلافك عن الفكرة اللي تؤمن بيها واللي تعتقد أنه هي صحيحة وتناسبك وتشعرك بالسعادة وتشعرك بالحماس بغض النظر عن رأي المقابل. نعم، القياس والمعايرة، ربما أنت متمسك بفكرة مثل ما قلنا قبل شوي، يعني الفكرة اللي هي فيها إجماع أخلاقي، أنه بالتأكيد إذا أنت فكرتك عنيفة ما أقول لك تمسك بها، إذا فكرتك مثلا تأتي بالويل والخراب على ذاتك أو على المجتمع. لكن غير هذا وذاك، أريدك أو علينا أن نتنبه إلى ما سميناه عقوبة المجتمع غير المرئية، أو عقوبة المجتمع التي بلا قانون.

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. أصدقائي، أحيانا تكون الحقائق غير كافية. شلون يعني؟ تخيل أنه واحد طاك 1000 معلومة عن شخص أنت ما تعرفه، مو معلومة ومعلومتين وميت معلومة، 1000. شنو يأكل؟ وين ولد؟ شو وقت تخرج؟ كم مرة سافر؟ منو أصدقائه؟ وين يعمل؟ كم مرة فشل بحياته؟ كم مرة نجح بحياته؟ هاي معلومات كلها نعم قد تكون صحيحة، لكنها ما تعطيك بالضرورة فهم حقيقي لهذا الإنسان الغائب المجهول اللي جاي نتكلم عنه. بعدين يجي لك واحد يقول لك والله لا، هذا الرجال عاش بطفولته الفقر، ولما كبر صار بي عنده هوس انه يثبت نفسه للآخرين. لاحظ المعلومة شلون سياقها يختلف. فجأة تبدي المعلومات كلها تنتظم داخل رأسك. الفقر يصير تفسير، النجاح يصير نتيجة، السلوك إثبات نفسه يصير جزء من القصة. وهنا خطورة وقوة السرد. العقل البشري ما يحب الحقائق المبعثرة. العقل البشري يبحث عن علاقة بينها، سبب ونتيجة، بداية وسط ونهاية. العقل البشري يبحث عن قصة، والقصة يراد لها بطل، يراد لها خصم، عدو، يراد لها أزمة، عقدة وحل. وهاي الأسباب هي اللي خلت القصص موجودة في كل الحضارات تقريبا، من رسائل أوديسا اللي كلكم شفتوها إلى الرواية الحديثة، ومن حكايات الشعبية البيبياتنا إلى الأخبار والسياسة، لأن يعني حتى الأخبار والسياسة هي عبارة عن قصص. دماغنا دائما يبحث عن الفهم. عندنا قدرة محدودة على التعامل مع المعلومات، معلومات كثيرة تتعامل وياها بنفس اللحظة، قدرة الإنسان محدودة. ولهذا يستخدم العقل عمليات الاختصار وعمليات التنظيم وعمليات التصنيف. ولما يصير قدامنا عشرات المواقف أو عشرات الوقائع، نحاول أن نربطها داخل نظام، داخل نموذج. ولهذا واحدة من أدوات المعرفة أنا برأيي القصة، لأن القصة راح تقول للعقل هيك صار أول شيء، بعدين هيك صار، بعدين هذا أدى إلى هيك، وبعدين هذا الشخص هيك سوى بسبب هيك. حتى لو كانت هاي العلاقات بين الأحداث أكثر تأثيرا أو أكثر تعقيدا في الواقع. وهنا تتشكل عندنا نوع من المفارقة، أن القصة الجيدة قد تجعل تفسيرا واحدا يبدو كأنه الحقيقة الواحدة أو الوحيدة.

يعني اللي يملك أن يسرد قصة متكاملة هذا يمتلك الحقيقة بشكل أو بآخر. وهاي خطورة الروايات، الروايات التاريخية التراثية، الرواية حتى الأدبية. الرواية ما تقدم لنا معلومات عن البشر فقط، لا، هي تعيشنا داخل منظومة نظام من العلاقات ومن الكلام، وتسرد، تعطينا مخاوف هاي الشخصية، ذكرياتها، ترددها. ولهذا تشوف ممكن رواية واحدة تخلينا نفهم تجربة إنسانية بطريقة ما تقدر عشرات التقارير الإحصائية أن تسويها. إحنا لما نقرأ عن ملايين اللاجئين نقرأ ملايين أرقام، لكن عندما نقرأ قصة شخص واحد من هاي الملايين من اللاجئين، لاجئ واحد فقد بيته وفقد أصدقائه وترك مدينته، تتحول الرقم إلى تجربة إنسانية. وهنا تعمل القصة على بناء حالة من التعاطف، تعطي الإنسان وجه، تعطي صوت، تعطي ذاكرة، وتعطي إمكانية على أن يكون محسوسا وملموسا ومرئيا من الآخرين. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أن السياسيين والسياسة والنظام العالمي يعرف هاي القوة جيدا، يعرف قوة السرد، يعرف قوة القصة، قوة من يملك الرواية، من يملك السردية، فيحاول دائما أن يسيطر عليها، أن يكون هو مصدر السردية. السياسي ما يحتاج أن يغير الحقائق أو يرفض الحقائق، هو يحتاج أن يصنع الحقيقة، يحتاج أنه يغير القصة اللي تربط بين الأحداث اللي توصل للحقيقة عند الناس. يعني أنت ممكن عندك بطالة، وممكن عندك تضخم، ممكن أنت عندك هجرة، هاي من كنا نحكي عن اللاجئين، بس تفسيرها سرديتها تختلف. مكان ما يقول لك أنا عندنا مصيبة، إحنا عندنا فشل حكومي، وش يقول لك؟ أكو مؤامرة علينا، السردية اختلفت. مكان ما هو الملام، هو المتهم، صار هو ضحية المسكين. أو يتشلب لك بحكاية، إحنا نمر بمرحلة انتقالية، شايفين؟ صارنا 25 سنة مرحلة انتقالية. يجي واحد ثالث يقول لك والله المشكلة مو بينا، المشكلة بذولاك، المشكلة بذولاك، إحنا زينين. كل المعلومات هدفها هو أنه الشوشك، تغير معنى المعلومات. وهنا السياسي صير حقيقة في جزء منه صراع على السردية، صراع على تفسير الواقع، لأن يعرف أن الناس والناخبين والمواطنين ممكن أن ينخدعوا بها، وممكن أن يتحول قمة الفشل إلى انتصار بسبب أنه أنا عندي منظومة إعلامية قوية تفهم الناس ترى هذا اللي صار، مو إحنا ما لنا علاقة، وفلان شاد ويانا ترى، وعلان شاد ويانا. لاحظ شلون؟ وانت تدري أنا فيني عتب،

0: إخوان هاي مسألة خطيرة جدا، يعني علينا أن ننتبه لها، لأن حتى نفهم أنه الإعلام، المنصات، المواقع هي موجودة حتى تتلاعب بينا، موجودة حتى كل واحد يكون إلى سرديته الخاصة، وبالتالي يكون إلى جمهوره الخاص. بالتالي أنت الفرد عليك أن تفهم هاي القضية حتى لا تكون لعبة، فلان يجيبك منه فلان يردك من لهناك. خلي أضرب لك مثل، ولد يطلع بالشارع يحتاج، شاب يحتاج بالشارع، هاي رواية رقم واحد أو قصة رقم واحد أو خلي نسميها معلومة رقم واحد. يجي واحد شي يقول لك، يكتب يقول لك هذا شاب يطالب بحقه، هاي قصة. يجي واحد ثاني يقول لك هذا شاب يثير الفوضى، هاي قصة ثانية. الفعل هو نفس الفعل، بس الكلمات اللي تخليها حول الفعل هي تحدد الطريقة اللي تخلي الناس شون تتعامل ويا هذا الفعل. أنت من تقولهم هذا يطالب بحق الناس راح تتعاطف، لما تقولهم هذا والله يثير الفوضى، هذا واقف ضد النظام، هذا مؤامرة، هذا أجندة، الناس تصير ضده، وهنا قوة السردية. ولهذا وسائل الإعلام حقيقة هي تحاول أن تؤطر الواقع، تحاول أن تقرر بمكاننا شنو لازم نتذكره وشنو لازم ننساه، منو اللي يستحق أن يمنح صوت، ومنو اللي يظهر كبطل، ومنو اللي انطلع عدو. ولا انتم ما تشوفون انتم الاعلام هسه، هذا الاعلام الفضائيات، قناه المدري شنو الفضائيه، وقناه المعرف ايش الفضائيه، ما تشوف انتم اكو نمط معين من الضيوف هم اللي يظهرون، وكأن المجتمع العراقي ما بي الا هؤلاء. يطلعوا لك واحد من جهه الفلانيه يتعارك مع واحد من جهه العلانيه، وحجر طول وحجر عرض، حتى يصوروا لك أن المجتمع هو صراع بين هذين القوتين فقط. أشخاص معينين يظهرون، خطاب معين يظهر، أنت بالمجتمع وتشوف بالدوائر وبالشارع وبالقهاوي لا، أكو ناس مختلفة. زين ذولي وين؟ ليش ما يظهرون؟ ليش الإعلام يصر على صورة تتكرر لحد ما تصير مألوفة؟ وأحيانا حتى الشائعات يتم التعامل معها كقصص. يعني الشائعة يا أصدقائي مثيرة وتنتشر لأنها قابلة للسرد، شكد ما هي مسبوكة سرديا بشكل جيد، حدث غامض أو شخص مجهول أو تفصيلة مثيرة، نهاية مأساوية، هاي كلها تخلي الناس تتحفز وتنثار وتتناقل هاي الواقع حتى لو كانت شائعة. إذن أكو لعب. ولهذا قد تكون الحقيقة أخواني أنه إحنا ما نعرف بالضبط شنو اللي صار، بس انت تقدر تشوف او تتابع او تعتقد انه اكو قناة ممكن تقول لك والله احنا ما نعرف شنو اللي صار بالحادث الفلانية، بالحريق الفلاني، بالحادث الامني الفلاني. هاي جملة ما تشبع فضول الناس. يجي واحد ويملي الفراغ يقول لك والله انا اعرف السبب، سبق صحفي، انا اعرف هذا ضرب هذا وكتل هذا وهذا دز فلان، حتى لو كانت اكاذيب طلع له قصة محبوكة ويحتكر الحقيقة. حتى الايديولوجيات هي قصص بالنهاية. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن خطورة القصة وخطورة من يملك السردية، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: نحن لا نعيش وسط حقائق مرتبة وجاهزة، الحياة تصل إلينا على شكل أحداث متفرقة، شخص ينجح وآخر يفشل، شركة تنهار، حكومة تتغير، حرب تبدأ، وأسرة تواجه أزمة. أمام هذا التدفق الهائل يحاول العقل أن يجد رابطا بين الأشياء، فيبحث عن بداية وسبب ونتيجة، ويجمع الوقائع داخل قصة تمنحها معنى. لهذا كانت الحكاية جزءا أساسيا من التجربة الإنسانية، الأساطير والسير والروايات والخطابات السياسية وحتى الأخبار اليومية، كلها تساعد الإنسان على تحويل الوقائع المتناثرة إلى صورة يمكن فهمها وتذكرها وتداولها. نحن لا نتذكر المعلومات بالطريقة نفسها التي نتذكر بها القصة، لأن القصة تمنح المعلومة مكانا داخل سياق، لكن قوة السرد تحمل مشكلة معرفية مهمة. يمكن أن تكون الوقائع صحيحة بينما يكون تفسيرها مضللا. قد يقدم شخص مجموعة من المعلومات الدقيقة ثم يربط بينها بطريقة تجعل نتيجة معينة تبدو حتمية، مع أن هناك تفسيرات أخرى ممكنة، وهنا تظهر أهمية الإعلام. خبر يقول إن شخصا خرج إلى الشارع هو معلومة محدودة، وصفه بأنه محتج أو مثير للفوضى أو ضحية أو ناشط يضيف إطارا تفسيريا كاملا. الكلمات لا تغير الحدث نفسه، لكنها تغير الطريقة التي يستقبله بها الجمهور، والسياسة تدرك هذه القوة جيدا. البطالة والتضخم والهجرة قد تكون وقائع واحدة، لكن تفسيرها يختلف حسب القصة التي تقدمها السلطة أو المعارضة أو الجماعة الاجتماعية. قد تصبح المشكلة نتيجة فساد أو مؤامرة خارجية أو خلل ثقافي أو مرحلة اقتصادية عابرة. الوقائع تتشابه بينما يتغير معناها. حتى حياتنا الشخصية تخضع لهذه الآلية. شخص يفشل في مشروع ويقول أنا فاشل، فيحول تجربة محددة إلى حكم على هويته. شخص آخر يمر بالفشل نفسه ويقول تعلمت أن هذه الطريقة لا تناسبني. الحدث واحد لكن القصة مختلفة، ولذلك يمكن أن تكون النتيجة مختلفة أيضا. لهذا نحتاج إلى مراجعة القصص التي نعيش داخلها. من كتبها؟ وما الأدلة التي تستند إليها؟ وما الذي تستبعده؟ وهل توجد رواية أخرى للوقائع نفسها؟ لأن من يملك القصة لا يملك الحقيقة بالضرورة، لكنه يستطيع أن يؤثر كثيرا في الطريقة التي نراها بها.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير سوية، وهي واحدة من الأشياء أنه اللي إذا يفهمها الناس حقيقي يفهم كثير من جذور مشكلاتنا الراهنة في المجتمع العراقي. المجتمع العراقي مجتمع منقسم، وانقسامه هذا جاي من تعدد وجوه الحقائق. ماكو حقيقة واحدة، لكن بالمعنى السلبي للعبارة، إنه كل واحد عنده حقيقته، والحقيقة هاي ما جاية من وعي فردي، من بحث، من محاولة للاستقصاء، لا، جاية من سرديات كبرى يتم التلاعب بها ويتم تحضيرها ويتم ضخها للحشود في سبيل أنه أستقطبهم، في سبيل أنه أمتلك ولاءهم، بغض النظر عن أنه هاي الحقائق هي حقائق بالفعل لو هي اختلاقات، أو على الأقل وجهة نظري أنا الشخصية للحقيقة. ولهذا الأشخاص اللي تكون لهم مكانة وحظوة ومثابة بحيث يعني يملكون رواية القصص، يملكون أن يقولوا للناس وللشعب يا بترى هيك صار وهيك جاي يصير وهذا صح وهذا خطأ وهذا عدونا وهذا صديقنا، الناس اللي يقولون للعالم هذا الكلام هم يمتلكون شيء شديد الخطورة، مو الحقيقة، لا لا، يمتلكون الطريقة التي نرى بها الحقيقة. فرق كفرق، وهذه قضية خطرة، لأن تقود إلى العنف، تقود إلى التطرف، تقود إلى القتال، تقود إلى التفرق أو الفرقة. أنا أشوف الحقيقة هيك، والحقيقة عندي. ليش؟ لأن أنا اللي جاي أسرد الحكاية. إذن أصدقائي، علينا أن ننتبه لهذه المسألة. أنا الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر. أرجو أن أكون في النهاية قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: والناس

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

وفي محورنا الأول الحبيب بورقيبة رئيس تونسي لكنه مفكر أيضاً.

0: الحبيب بورقيبة هو أول رئيس للجمهورية التونسية، حكم البلاد 30 سنة بين عامي 1957 و1987. حقيقة مزيد من التفاصيل السياسية يتحدث بها التقرير، ولكن السيرة الفكرية لبورقيبة كانت شخصية مركبة، يعني ما كان علمانيا بالمعنى المطروح اليوم، وما كان إسلاميا كذلك، بل كان إسلاميا ذو توجه علماني إصلاحي قوي، يعني هو يتوجه نحو الإصلاح والعلمانية ولكنه يحافظ على هويته الإسلامية. تكون فكره من مصادر مهمة وأساسية، منها التعليم الحديث في تونس، طبعا احنا نتناول لأنه شخصية سياسية مفكرة، وبالمناسبة لدينا في العراق شخصيات سياسية مفكرة، وهي ومنهم آخر رئيس لمجلس الحكم المفكر عز الدين سليم عبد الزهراء عثمان، كان من الشخصيات السياسية المفكرة ذات التوجه الإسلامي المعتدل والمنفتح على الثقافات والهويات الأخرى. التعليم الحديث في تونس بصراحة يعني كان متأثرا هذا التعليم بالتعليم وفق الثقافة الفرنسية، يعني القانون، العلوم السياسية في باريس، تأثره بالفكر السياسي والقانوني في أوروبا، خصوصا مفاهيم الدولة الحديثة، المواطنة، القانون المدني، العقلانية السياسية، يعني البحث عن مفهوم المواطنة كأسوة أساس تشتغل عليه شخصية مفكرة سياسية. طبعا أيضا هذا يتشابه مع المفكر السياسي المعروف في العراق عز الدين سليم، والذي سنتناوله أيضا قد يكون في محور من محاور هذا البرنامج. كذلك الحركة الوطنية، وهذه نقطة مهمة، التونسية سرعان ما رأى أن المحافظة الدينية والاجتماعية المتخلفة في تونس تعيق تحديث المجتمع، وتصف المصادر فكره المبكر بأنه حديث وثوري وعلماني. طبعا البورقيبة أيضا كان يريد إخراج المنظومة الدينية من كونها مصدر ملزم لتنظيم الدولة، يعني الدولة يجب أن تتشكل وفق القانون التونسي الحديث، وكان يرى أن التقاليد ينبغي أن تفهم في ضوء الظروف التاريخية والمصلحة الاجتماعية ومفاهيم العقل، لذلك اصطدم بصورة مباشرة مع بعض الإسلاميين في تونس. وأيضا اعتبر الحبيب بورقيبة أن تحديث المجتمع التونسي لا يمكن أن يحدث مع بقاء الأسرة خاضعة للبنية التقليدية، إنما يجب أن يكون هنالك أحوال شخصية صدرت في تونس عام 56 و900 و1000، وجاءت فيها الكثير من الآراء اللي سببت الكثير من الإشكالات في تونس آنذاك، منها إلغاء تعدد الزوجات، منعت الطلاق الانفرادي، أخضعت الزواج والطلاق لإجراءات قانونية، يعني مو فقط طالق وتذهب، ومنحت المرأة حقوقا قانونية واسعة نسبيا في ذلك الزمن وفق رؤية الحبيب بورقيبة للشعب التونسي. اللافت أن هذا لم يكن مجرد استجابة لضغط حركة نسوية جماهيرية في تونس، إنما كان مشروعا تقوده الدولة التونسية من أعلى لتغيير بنية المجتمع وكذلك الأسرة. أيضا كان يضع مصلحة الشعب التونسي ومصلحة تونس والعمل والإنتاج في قمة أولوياته، فلذلك كان لديه الحبيب بورقيبة مشروعا للدولة والمجتمع. وعندما نقول مشاريع الدولة، لأن الدولة ليس بالضرورة أن تبنى وفق نظرة علمانية بمعنى إنكار الدين وما شابه، هذا شيء مرفوض، إنما تبنى الدولة بنظرة تنموية، تنمى الدولة مع احترام الدين واحترام الشعائر الدينية واحترام الطقوس الدينية واحترام المكونات في المجتمع، وهذه هو أساس بنية أي دولة، لأن الدولة إذا لم تبنى وفق مفاهيم احترام الآخر بصراحة لا بوركت من دولة. الدولة يجب أن تحترم الأديان، يجب أن تحترم الشعائر، يجب أن تحترم المناسبات الدينية، يجب أن لا تخالفها، لأنها إن خالفتها راح تقع بمفهوم إلغاء الآخر، ويعني بصراحة عدم البناء المجتمعي الدقيق. طبعا الدولة والمجتمع في فكر أبو رقيبة كان فكرا ليبراليا سياسيا بالكامل، وهذه نقطة مهمة جدا صنعت منه وصنعت من حزبه الحزب الدستوري آنذاك، حولته أيضا إلى حزب يركز على هذه المهام. ولكن للأسف الممارسات السياسية للحبيب أبو رقيبة أيضا أصبحت سلطوية. بعد الاستقلال تحول حزبه إلى حزب حاكم مهيمن ورفض مبادئ الديمقراطية، وتركزت السلطة حول شخصه حتى أصبح رئيسا مدى الحياة سنة 75 و900 و1000. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل حول هذا المفكر السياسي الحبيب برقيبة.
1: شهدت تونس مع أول عهد الاستقلال صعود الحبيب برقيبة كأول رئيس للجمهورية التونسية ليحكم البلاد 30 سنة متواصلة بين عامي 1957 و1987. ولد بوركابا في مدينة المنستير الساحلية عام 1903، ونشأ في أسرة متوسطة الحال ليبية الأصل، ثم سافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق والعلوم السياسية ليعود بعدها ويشتغل في سلك المحاماة والصحافة، ويتولى تأسيس صحيفة صوت التونسي وصحيفة العمل التونسي، ثم دخل معترك العمل السياسي عبر تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد عام 1934، حيث تعرض خلال نضاله للاعتقال والنفي المكرر من قبل سلطات الاستعمار الفرنسي بسبب قيادته الحراك الميداني لتحرير البلاد وإعلان عدم الثقة في السلطات المحتلة. وبعد مفاوضات شاقة وحراك شعبي ومسلح اندلع عام 1952، قاد بوركابا المفاوضات المباشرة مع فرنسا لتوقيع وثيقة الاستقلال التام عام 1956. وفي العام التالي ألغى النظام الملكي وخلع الملك محمد الأمين باي، معلنا قيام الجمهورية واختياره أول رئيس لها. وشهدت هذه المرحلة صراعا سياسيا شرسا مع رفيق كفاحه الأمين العام للحزب صالح بن يوسف الذي قتل لاحقا في ألمانيا، كما سارع بوركابا إلى القضاء على معارضيه من اليساريين والإسلاميين، وفرض نظام الحزب الواحد بتعديل دستوري منحه الرئاسة مدى الحياة عام 1974. وتصدت السلطات لمظاهرات ثورة الخبز الشهيرة بقبضة أمنية شديدة. وعلى الصعيد الاجتماعي والتشريعي عرف بوركابا بسياسات التغريب وإصدار مجلة الأحوال الشخصية التي حرمت تعدد الزوجات وألغت المحاكم والديوان الشرعي، كما توجه نحو مجانية التعليم وإجباريته مع إجهازه على مؤسسة الزيتون الإسلامية وحظر الحجاب والدعوة لإفطار رمضان. أما اقتصاديا فقد تأرجح بين تجربة التعاضد الاشتراكية في الستينيات والتحول نحو الليبرالية المطلقة في السبعينيات. وخارجيا أعلن تحالفه الصريح مع الغرب والولايات المتحدة، بينما شهدت علاقاته توترا مع التيار القومي العربي بزعامة جمال عبد الناصر بسبب دعوته الفلسطينيين لقبول قرار التقسيم. وفي نهاية مطافه السياسي قام رئيس وزرائه زين العابدين بن علي بالانقلاب عليه عام 1987 ووضعه قيد الإقامة الجبرية حتى وفاته عام 2000.
0: والمعادلة الفكرية التي حكمت تونس وحكمت بورقيبة نفسه هو التحديث الاجتماعي، لأنك إن حدثت المجتمع ولكن ليس بالقوة، وأقمت الدولة وتعليم حديث، سلطة الدولة قوية حاكمة، هذا يجعل من المجتمع متقدما ضمن مفاهيم الليبرالية الديمقراطية بالمعنى الكامل. ولكن يجب أن لا يكون هنالك حكما مشروطا، يعني أن تحكم الناس بالقوة مثل الاستبداد، بان نظام البعث الفاشيست، ما ممكن يعني، إنما يجب أن تكون الإصلاحات تدرجية وتدريجية. المواطنة أو مفاهيم المواطنة هي مفاهيم أساسية في أي مجتمع، ولا تقوم الدولة الحديثة إلا وفق مفهوم المواطنة الأساس. وأنا طرحت وتحدثت في بداية المحور عن المفكر الرئيس عز الدين سليم رحمه الله، كان مفكرا في هذا المجال، في المجال السياسي، وكان يعلي من مفاهيم الديمقراطية، الفيدرالية، المواطنة، الحكم الرشيد. هذه كلها كان قد تناولها في كتبه، في بحوثه، في دراساته في هذا المجال، في ندواته، إلا أن يد الإرهاب كانت أطول للأسف الشديد، وقضت على مفكرا كبيرا، ولكن بقي فكره حرا، وحتى اليوم يقرأ ويدرس، ومن الممكن أن يتم الاستفادة منه استفادة كبيرة.

وليس ببعيد عن المفاهيم الفكرية كيف استفاد الغرب من الكثير من القضايا العربية والإسلامية وحولوها في أفكارهم إلى فكر مختص.

0: طبعا كل الدراسات الاستشراقية تشير إلى أن الأوروبيين استفادوا من أعمال العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود الذين عاشوا في بغداد والبصرة ودمشق والقاهرة والأندلس وغيرها من البلاد، حلب وغيرها، كما استفاد هؤلاء بدورهم العلماء العرب والمسلمين من التراث اليوناني والفارسي والهندي كذلك. هنالك أمثلة كثيرة في هذا المجال، مثلا الرياضيات تشير الدراسات إلى أنها انتقلت إلى أوروبا عبر مؤلفات العالم المسلم الخوارزمي في الحساب والجبر، حتى أنه إلى اليوم هنالك لدينا في الرياضيات اللي دارسين الرياضيات يعرفون الخوارزميات، والتي دخلت وين؟ حتى في الحاسبات وأصبحنا نستخدمها وفي الذكاء الاصطناعي. ومن اسمه أيضا جاءت كلمة الجوريثم الخوارزمي، بينما ارتبط اسم الجبر بكتاب الجبر والمقابلة. النظام العددي الهندي بما فيه الصفر وصل إلى أوروبا بصورة مهمة عبر الكتابات العربية، ثم انتشر تدريجيا في أوروبا. أما الطب فمؤلفات ابن سينا والرازي استخدمت قرونا في تعليم الطب في أوروبا. كتاب القانون في الطب لابن سينا ظل من الكتب الطبية الجامعة المهمة في أوروبا حتى العصر الحديث المبكر. في البصريات والفيزياء والضوء المضوء وحتى الكاميرا واكتشافاتها، كتاب ابن الهيثم المناظر كان مؤثرا جدا في دراسة الضوء والرؤية وترجم إلى اللاتينية باسم معين. في الفلك أيضا تمت الاستفادة من مراقبات الكون عند العلماء الأندلسيين المسلمين. أما في الفلسفة فالقائمة تطول من الفارابي وابن سينا وابن رشد والمعتزلة الذين لعبوا دورا مهما في الفلسفة أو في فلسفة المدرسة الأوروبية، وخاصة في النقاشات المتعلقة بأرسطو. ولا ننسى في الكيمياء أيضا، الكيمياء وعلماء الكيمياء كان لهم دور أساسي وعلى رأسهم طبعا جابر بن حيان. حقيقة الحديث في هذا الموضوع كثير، ولكن بعض الأحيان يتم الإشارة إلى هؤلاء العلماء في المصادر الأوروبية، وبعض الأحيان لا يتم الإشارة كما في التقرير الذي سيناقشه حول كتاب العالم المسلم البيروني تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، وهو كتاب يتهم فيه عالم الاجتماع الألماني ماكس فايبر بأنه أخذ منه الكثير حول نظام الطبقات الاجتماعية في الهند في تقارب موضوعي لافت دون الإشارة إلى العالم البيروني. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تسلط المقارنة التاريخية والمنهجية بين كتاب البيروني تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة وأعمال عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر حول نظام الطبقات الاجتماعية في الهند الضوء على تقارب موضوعي لافت، مما يطرح تساؤلا علميا مشروعا حول مدى استفادة فيبر من التراث المعرفي للبيروني دون الإشارة إليه في مراجعه الأكاديمية. فقد أتم البيروني مؤلفه الشامل نحو عام 1030 ميلادية مستندا إلى بحث ميداني مباشر يجمع بين دراسة المصادر المكتوبة والملاحظة بالمشاركة وتعلم دقيق للغة السنسكريتية ومحادثة علماء الهند وقراءة نصوصها المقدسة، مما مكنه من تحليل التراتب الطبقي ابتداء من البراهمة والكشاترية مرورا بالفايشيا والشودرا وصولا إلى الفئات الواقعة خارج التراتب وتبيان علاقته بالدين والدولة والمهن وتوارث الوظائف وقواعد الزواج والطعام ومناطق السكن وأشكال الاحتكاك اليومي. وبعد نحو 9 قرون كاملة أخرج ماكس فيبر دراسته الشاملة عن الهندوسية والبوذية، مقدما تحليلا شبيها لبنية الطبقات والوجهة والدين والطهارة وتأثير المعتقدات في السلوك الاقتصادي، ولكن دون أن يزور الهند أو يتقن لغتها، بل بالاعتماد الكلي على الترجمات والأدبيات الاستشراقية وتعدادات السلطات الاستعمارية الحديثة. وتكشف المقارنة المنهجية التي أجراها عالم الاجتماع التركي مصطفى أرتشهن عن نقاط تقاطع جوهرية في القضايا المحورية كتقسيم المهن وعزل الفئات الدنيئة خارج القرى، والربط بين القانون الديني والتراتب الاجتماعي، مما ينفي فرضية المصادفة المحضة ويثير الشكوك الأكاديمية حول أصول هذه المفاهيم في علم الاجتماع الغربي. وتتجلى أهمية هذه المسألة عند العودة إلى تاريخ حركة الترجمة والنشر العلمي، فقد ترجم كتاب البيروني إلى الإنجليزية وحقق بالنص العربي على يد المستشرق الألماني البارز إدوارد زاخاو في جامعة برلين. وكان المرجع متداولا في الأوساط الأكاديمية الأوروبية نحو 3 عقود كاملة قبل شروع فيبر في كتابة دراسته. وتضعنا هذه الواقعة التاريخية أمام احتمالين رئيسيين: إما أن يكون فيبر قد تجاهل التراث الشرقي وتغاضى عن مصدر كلاسيكي أتيح في بيئته العلمية المباشرة، مما يعكس قصورا مرجعيا وأكاديميا في الإحاطة بالمصادر، وإما أن أفكار البيروني قد تسربت إليه عبر وسائط استشراقية وتصنيفات استعمارية جردت المعرفة من صانعها الأصلي قبل أن تصل إلى علم الاجتماع الأوروبي الحديث وتستقر فيه.

إذن بعد نحو 9 قرون كاملة أخرج ماكس فايبر دراسته الشاملة عن الهندوسية والبوذية مقدما تحليلا شبيها لبنية الطبقات والوجاهة والدين والطهارة وتأثير المعتقدات في السلوك الاقتصادي الذي تناوله البيروني قبله، ولكن دون أن يزور الهند أو يتقن لغتها بالنسبة لماكس فايبر، بل بالاعتماد الكلي على الترجمات والأدبيات الاستشراقية وتعدادات السلطات الاستعمارية الحديثة.

0: طبعا التعاطف بمعناه النفسي هو أيضا القدرة على التعرف على مشاعر الآخرين. لذلك العلم يبين أن الذين ليست لديهم القدرة على التعاطف بمشاعر الحزن أو الفرح قد يكونوا مصابين بأمراض نفسية مثل مرض سبيرجر اللي هو عدم القدرة على التعاطف وهو نوع من أنواع التوحد طبعا. فغياب هذه الميزة يجعل العلاقات الإنسانية مبنية وفق رؤية مادية فحسب، وهنا تقع المشكلة. المادية أقصد يعني غياب الجانب الإنساني في مسائل التعاطف، لذلك التعاطف تبنى عليه حتى العلاقات بين الدول والمجتمعات عند وقوع الصراعات، عند وقوع الصدامات، وكذلك عند وقوع المشكلات البيئية وما شابه. هذه كلها أساسيات في معاني التعاطف، وإلا فكيف أنت تستطيع أن تتعاطف مع مجتمع وقعت فيه كارثة بيئية وأنت ما زاير حتى هذا المجتمع ولكن تتعاطف معه بالمعنى الإنساني؟ تعزيز العلاقات والروابط سواء كانت الاجتماعية أو الدولية المجتمعاتية بين المجتمعات هو كله يقع عبر مفهوم التعاطف. يعني على سبيل المثال، مثلا بعض الأحيان تقع زلازل في دول معينة، تجد دول أخرى ما ترتبط وياها حتى بحدود، ترسل طائرات وفرق إغاثة. هذا يزيد من العلاقات التبادلية بين الدول ويزيد من مفاهيم التعاطف الإنسانية بين السياسات. تصوروا أن السياسة قد تقع ضمن هذا المفهوم. كذلك تعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية وفق مفهوم التعاطف، أبسط الأمثلة البسيطة، يعني تشوف أنه الإنسان عندما يقع بحزن أو ما شابه الناس تلتف حوله متعاطفة. التعاطف يزيد من تعميق العلاقات والروابط الاجتماعية وتنمية المفاهيم مثل مفاهيم الثقة المتبادلة بين الأفراد وكذلك المجتمعات. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: يعرف التعاطف بأنه القدرة البيولوجية والنفسية على فهم مشاعر الآخرين ومشاركتها بشكل إيجابي، ما يمنح الإنسان زاوية واسعة لرؤية الأمور من منظور محيطه والتفاعل الصادق مع ما يمرون به من ظروف ومواقف، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية وتنمية اللطف والثقة المتبادلة بين الأفراد بحسب الباحثة كيندرا شيري. وحذر خبراء علم النفس من أن غياب هذه الميزة يجعل العلاقات الإنسانية مادية باردة ومؤذية، مؤكدين أن السلوكيات الناجمة عن فقدان التعاطف تزيد من تعمق الأنانية واللامبالاة في البيئة الاجتماعية والعاطفية. وقد بين عالم الاجتماع هربرت سبنسر أن البشر كائنات اجتماعية بطبيعتهم، وأن التعاطف يدفعهم لممارسة سلوكيات إيجابية كالإيثار والشجاعة، غير أن قدرة الأفراد تختلف باختلاف العامل الوراثي الذي يحدد سمات الشخصية الخمس الكبرى بنسبة تصل إلى 41%. إضافة إلى التنشئة الاجتماعية والبيئية التي يغرسها الآباء والمجتمعات منذ الصغر، وتتجسد فوائد التعاطف في ثلاثة جوانب أساسية: أولها تقوية العلاقات وبناء روابط اجتماعية متينة تعزز الصحة البدنية والنفسية، وثانيها المساعدة على التحكم في المشاعر وتنظيمها بكفاءة عالية وتجنب سيطرتها علينا حتى في أوقات التوتر الشديد، وثالثها تحفيز سلوكيات المساعدة والتسامح وملاحظة احتياجات الآخرين لتخفيف آلامهم. وعلى النقيض من ذلك يتجلى غياب التعاطف في العجز التام عن إدراك ألم الآخرين وجعل الأولوية المطلقة للرغبات الذاتية مع النظر إلى مشاعر المحيطين باعتبارها عائقا أمام المكتسبات والغايات الشخصية. وحدد الخبراء 7 علامات حاسمة للتعرف على الشخص الفاقد للتعاطف، أبرزها التقليل المستمر من أهمية مشاعر الآخرين واعتبار معاناتهم مبالغ فيها، والحديث عن الذات وإنجازاتها بدلا من الإنصات لشكوى المتحدث، فضلا عن الشعور بالحسد الخبيث والازدراء أمام نجاحات المحيطين بدلا من الاحتفاء بها. كما يتسم هذا الشخص بالتنافس مع آلام الآخرين لإثبات إنه الأكثر تعبا ومعاناة، والامتناع عن تقديم الندم والاعتذار عند إلحاق الضرر بالنفس أو الغير، وإصدار أحكام قاسية ومتسرعة وبغطرسة دون مراعاة الظروف، وأخيرا التظاهر باللامبالاة التامة تجاه المآسي الجماعية والقضايا الإنسانية إذا ما تسببت في إرباك روتينه اليومي المعتاد.

وقد بين عالم الاجتماع هربرت سبنسر أن البشر كائنات اجتماعية بطبيعتهم، وأن التعاطف يدفعهم لممارسة سلوكيات إيجابية كالإيثار والشجاعة، غير أن قدرة الأفراد تختلف باختلاف العامل الوراثي الذي يحدد سمات الشخصية الخمس الكبرى بنسبة تصل إلى 41%، إضافة إلى التنشئة الاجتماعية والبيئية التي يغرسها الآباء والمجتمعات منذ الصغر. وتتجسد فوائد التعاطف في ثلاثة جوانب أساسية: أولها تقوية العلاقات وبناء روابط اجتماعية متينة تعزز من الصحة البدنية والنفسية.

0: البروتين هو واحد من أهم العناصر الغذائية التي تدخل في غذاء البشر بأجمعهم، وحتى تدخل في غذاء الحيوانات اللاحمة وغيرها. والبروتين هو أساس في بناء الأنسجة وغيرها. ويعني حتى الذين يلعبون الرياضة يحتاجون البروتين كثيرا لدوره في إصلاح الأنسجة، سيما لعبة كمال الأجسام وغيرها. ولكن اليوم هنالك دراسات تدعو إلى التقليل من البروتين قدر الإمكان مع التقدم في السن. طبعا هو دراسات تشير إلى أن استهلاك البروتين مع التقدم في السن ضروري جدا، ولكن بكميات معتدلة. التقليل من البروتين له دور أساسي في إدامة الصحة، حاله في ذلك حال التقليل من السعرات الحرارية باستخدام الكربوهيدرات والسكريات. ولكن هذه المعلومات، هذه الدراسات، يعني قد يكون جسم إنسان يحتاج إلى البروتينات وبشكل مستمر، واحد لا يحتاج، هذا أيضا يحدده المجال الطبي وليس نحن وليس أنت، إنما الطبيب هو الذي يتحدد. هذه دراسات وهي معتمدة، أو نحن نعتمدها من مصادر مهمة وأساسية، مصادر عالمية، ولكن بذات الوقت تحديد احتياج الجسم من البروتينات، من السكريات، من الكربوهيدرات بشكل عام، هذا يعتمد على وضع الإنسان الصحي، وكذلك يعتمد على الطبيب المختص. هذه نقاط أساسية. ولكن يبقى البروتين، خصوصا البروتين الحيواني، يوفر للإنسان عناصر غذائية مهمة وأساسية في إصلاح الأنسجة: البيض، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الدجاج والسمك وغيرها، وحتى البروتين النباتي، ولكن بالاستهلاك المعقول، لأن استهلاك البروتينات بكميات كبيرة هذا طبعا يؤثر على الكلى ويؤثر على الكبد ويؤثر على القلب بشكل عام. كما قلت قبل قليل، هذه تخضع لرأي الأطباء المختصين وحالة جسم الإنسان بشكل عام وحالة جسم الإنسان المريض بشكل خاص. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: يمثل البروتين أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم البشري لبناء العضلات والأنسجة وإصلاحها، إضافة إلى دوره الحيوي في إنتاج الإنزيمات والهرمونات ودعم المناعة والوظائف العصبية. وتزداد أهمية هذا العنصر مع التقدم في السن، إذ يبدأ الجسم تدريجياً في فقدان كتلته العضلية وقوته، ما يجعل الحصول على كمية كافية منه عاملا حاسما للحفاظ على الحركة والتوازن والاعتماد على النفس. غير أن العلاقة بين استهلاك البروتين والشيخوخة تبدو أكثر تعقيدا في ضوء الأبحاث الحديثة التي تدرس تأثير كمية البروتين ونوعية الأحماض الأمينية في عمليات الأيض ونمو الخلايا والالتهابات الحيوية. وفي هذا السياق، كشفت مراجعة علمية حديثة عن أن تقييد إجمالي البروتين الغذائي أو الحد من أحماض أمينية معينة قد يساعد في تحسين الصحة العامة وإطالة العمر بشكل يشبه الفوائد المرتبطة بتقييد السعرات الحرارية. وأظهر تحليل أكثر من 350 دراسة أن تقليل استهلاك البروتين يرتبط بتحسين تنظيم الأنسولين وزيادة حرق السعرات وارتفاع مستويات هرمون FGF 21 المحافظ على شباب الأنسجة. كما يساهم ذلك في دفع الخلايا إلى التركيز على الإصلاح والصيانة الذاتية والالتهام الذاتي بدلا من النمو المستمر، مع تقليل الخلايا الهرمة المسببة للالتهابات المزمنة والتدهور الأيضي. وحددت المراجعة 3 أحماض أمينية أساسية يرتبط تقليلها بفوائد ملموسة لطول العمر، وهي الأيزوليوسين والفالين والميثيونين، إلى جانب أحماض غير أساسية كتيروزين والسيستين، بينما تظل أحماض أخرى كالجلايسين والسيرين والبرولين مفيدة عند توفرها بكميات كافية. وتعليقا على هذه النتائج، يؤكد الدكتور المصري محمد حسن استشاري التغذية العلاجية عدم وجود تناقض بين أهمية تناول البروتين لكبار السن وفوائد تقليله، إذ يلزم الحفاظ على الكتلة العضلية عبر التغذية المباشرة وممارسة تمارين المقاومة، مشيراً إلى أن دراسات تقييد الأحماض أجريت بشكل كبير على الحيوانات ولا يمكن تعميمها فوراً كتوصيات بشرية، ما يستدعي الموازنة الدقيقة بين المصادر النباتية والحيوانية.
0: وفي هذا السياق كشفت مراجعة علمية حديثة عن أن تقييد إجمالي البروتين الغذائي أو الحد من الأحماض الأمينية معينة قد يساعد في تحسين الصحة العامة وإطالة العمر بشكل يشبه الفوائد المرتبطة بتقييد السعرات الحرارية. وأظهر تحليل لأكثر من 350 دراسة أن تقليل استهلاك البروتين يرتبط بتحسين تنظيم الأنسولين، زيادة حرق السعرات، وارتفاع مستويات هرمون

0: وبذلك أيها الأحبة نصل إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: يمر عبر مضيق هرمز نحو 21 مليون برميل من النفط يومياً، ما يمثل 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية. وهنا يشكل هذا المضيق المجال الرئيس لمرور أكثر من 85% من الصادرات النفطية، فضلاً عن كون أساطيل الشحن البحري عبره الوسيلة الأساس لنقل المعدات الثقيلة والتوريدات الهندسية وقطع الغيار اللازمة لمشاريع الطاقة في محافظة البصرة. مع تصاعد اضطرابات الملاحة البحرية، ارتفعت أسعار التأمين البحري وأجور الشحن بنسب تجاوزت 100% في بعض المسارات، ما أدى إلى تأخير وصول شحنات المواد والمعدات الخاصة بمشاريع النفط والكهرباء لفترات تتراوح بين أسابيع وأشهر. هذا التعثر تسبب في فرض غرامات تأخيرية بمليارات الدنانير على الشركات المنفذة، ورفع تكاليف الاستثمار في القطاعين العام والخاص، مهدداً جداول إنجاز المشاريع الحيوية وتنمية الإنتاج في جنوب العراق. تتعامل الشركات العالمية الكبرى في مجال الطاقة مع التقلبات الجيوسياسية باعتياد واستعداد، معتبرة أن الاضطرابات في الأسواق ليست أمراً جديداً بالكامل، إنها تتطلب بالدرجة الأولى تركيزاً على العلاقات الاستراتيجية طويلة الأجل وتأمين متطلبات الطاقة المحلية. عن ذلك حدثنا طارق زبانة، مدير شركة شل في العراق.
2: أعتقد أنه بالنسبة لشركة نفط وغاز عالمية مثل شل، فإن اضطرابات السوق هذه ليست جديدة، هذا أمر اعتدنا عليه ونراه مرارا وتكرارا. ما هو مهم حقا بالنسبة لنا ليس التركيز على الاضطرابات قصيرة المدى، بل التفكير حقا في العلاقة التي تربطنا بالعراق وشعبه على المدى الطويل. لقد قمنا ببعض الاستثمارات الكبيرة في العراق، وإذا كان هناك أي شيء فنحن نرغب في تعزيز مكانتنا وتنميتها في العراق مستقبلا. الاستراتيجيات التي اعتمدناها تتكون من شقين: أولا على المدى القصير، في حين أن هناك بعض الانقطاعات فإن الهدف هو ضمان استمرارنا في دعم احتياجات العراق من الطاقة، بحيث يتم جمع كل جزيء غاز يمكن إنتاجه ويمكن احتجازه والذي كان سيحرق لولا ذلك، وأرساله بالفعل إلى شعب العراق، ومواصلة تصدير المكثفات والغاز النفطي المسال LPG عندما يكون المضيق مفتوحا بالفعل. إن التأكد من قيامنا بذلك بأمان وبأكبر قدر ممكن من التنافسية سيعني أننا قادرون على جلب المزيد من رأس المال دوليا ونقله إلى العراق والاستثمار وتوسيع نطاق حضورنا هنا.
1: يرى مراقبون أن التحول نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية مثل تجميع الغاز المصاحب ومنع هدره يمثل حجر الزاوية في بناء قدرة القطاع على الصمود أمام الأزمات البحرية، مع استمرار الطموح للارتقاء بالكفاءات الوطنية والمهندسين الشباب في البصرة. يوضح طارق زبانة، مدير شركة شل في العراق، هذا الجانب الاستراتيجي.
2: الشق الثاني من استراتيجيتنا هو كيف نواصل كوننا الشريك المفضل للعراق وشعبه من حيث تلبية احتياجاته من الطاقة، لا سيما مع استمرار تزايد عدد سكان العراق بوتيرة متسارعة. من أجل القيام بذلك نحتاج إلى التأكد من أننا نفي بوعودنا ونساعد في الاستثمار في العراق ونساعد في تلبية احتياجاته من الطاقة وجلب أفضل ما لدى شل وأفضل ما لدينا من دراية فنية وقدرات والمساعدة في تنمية المواهب المحلية. أود اليوم أن أذكر على وجه الخصوص الخريجين الذين نراهم هنا في العراق وتحديدا في البصرة. إنه لأمر يضع العراق وشعبه حقا في مكانة ممتازة أن نرى مثل هؤلاء المهندسين والخريجين الشباب الأذكياء والموهوبين يبرزون.
1: من جانب آخر، تظهر الأزمات جلية لدى الشركات التوريدية والهندسية العاملة في الميدان، فإغلاق الطرق البحرية التقليدية أو تعثر الملاحة في المضيق انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع تكاليف التأمين وأجور الشحن، ما فرض ضغوطا مالية وغرامات تأخير على تنفيذ العقود الحيوية للقطاعين العام والخاص. حول هذا التحدي العملياتي تحدث إلينا محمد علاونة مدير شركة ABB السويسرية في العراق.
3: أكيد إحنا كموزع رسمي لشركة ABB في العراق كان عندنا عقود مستمرة مع القطاعات النفطية والكهربائية، وبسبب إغلاق مضيق هرمز حصل تأخير شديد بالتوريد البضاعة، صار غرامات بمستوى عالي لتأخير عقود مهمة جدا في قطاع النفط وقطاع الكهرباء، وهذا أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتكاليف التأمينات، واللي انعكس على السوق العراقي سواء كقطاع حكومي أو كقطاع خاص. أثر كثير على موضوع الاستثمار، لأنه كلفة الاستثمار للمشاريع الأهلية زادت بنسبة عالية جدا، فكثير أثر على موضوع الاستثمار، وبالإضافة إلى توريدات للعقود الحكومية. هو السوق العراقي سوق واسع وكبير وخصب، لكن الظروف الأخيرة في المنطقة أدت إلى هبوط كبير جدا في السوق العراقي سواء على المستوى الخاص أو على المستوى الحكومي.
1: ورغم هذه الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد، تؤكد الجهات الحكومية العراقية أن عمليات الإنتاج والتصدير تسعى بشكل حثيث للتعافي والتكيف مع المسارات البديلة والإجراءات الأمنية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى استقرار وصعود مستويات التصدير اليومية. في هذا السياق يبين عبد الباقي خلف مستشار وزارة النفط طبيعة هذه التداعيات وجهود الاستجابة.
4: كان الضرر الأكبر من عملية التصدير باعتبار كانت ذات تماس مباشر مع موضوع وزارة النفط. حتما يعني عملية المسارات المطولة والمسارات البديلة والإجراءات المطولة الأمنية رفعت من كلف التأمين على موضوعات النقل، وبالتالي يعني رفعت هامش الخطورة لتنفيذ عدد مهم من المشاريع. أكيد هناك بعض الشركات لديها تعليمات أمنية أكثر صرامة من غيرها بالحقيقة، فآثرت مثلا تعليق بعض المهمات، لكن بشكل غالب الآن هناك عودة جيدة للشركات الأجنبية بقطاع الإنتاج. العراق أعلن قبل أيام أنه ارتفاع معدل الصادرات أكثر من مليونين بشكل يومي بتقسيم المجموع الشهري على يعني على عدد أيام الشهر. هناك ما يفيد بوجود صادرات تزيد عن 2 مليون برميل يوميا، تقترب 1.5 مليون إن شاء الله، وهي في تزايد يعني مستمر.
1: لا تتوقف النظرة المستقبلية لتجاوز أزمة الملاحة في هرمز عند حدود إدارة المخاطر الراهنة، وإنما تمتد لتأسيس استقلالية أعلى لقطاع الطاقة العراقي وجعله منافسا في الأسواق العالمية حال إعادة فتح وتأمين خطوط الملاحة بالكامل. نستمع ختاما إلى طارق زبانة مدير شركة شل في العراق.
2: بالنسبة لشركة شل، للتأكد من مواصلة الاستثمار في الوقت الحالي ولكن مع النمو، بحيث يشهد العراق المزيد من الاستقلال في مجال الطاقة، فمساعدتنا للعراق ستكون أمرا رائعا، كما أن ضمان القدرة على استثمار المزيد وتنمية الصناعة المحلية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد سيكون أمرا أساسيا للغاية، ولكن الوقت سيأتي ومسار التصدير سيفتح مجددا، وبالتالي كيف نهيئ شركة غاز البصرة BGS وأي استثمارات مستقبلية بطريقة تمكننا أيضا من اقتناص تلك الأسواق المستقبلية. أفضل طريقة للقيام بذلك هي التأكد من أن كل جزء ينتج في العراق لا يتم فقط بأكبر قدر ممكن من التنافسية ليسلم لشعب العراق بأرخص سعر ممكن، بل يكون أيضا منافسا على الساحة العالمية، بحيث عندما يحين ذلك يفتح مصدرا إضافيا للإيرادات للعراق.
1: تبقى أزمة هرمز درسا قاسيا ومفتوحا حول مدى ارتباط اقتصاد العراق ومشاريع الطاقة في البصرة بالممرات البحرية الدولية، وبينما تسعى الشركات الكبرى والصغرى للتكيف مع ارتفاع كلف الشحن والتأمين والتأخيرات، تظل الرهانات معقودة على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التسريع في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والاعتماد على إنتاج الغاز المحلي وتأمين منافذ بديلة تضمن استقرار هذا القطاع الحيوي.
5: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي فاضلة تركيا؟ كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضا، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما مترا وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هنزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هنزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة. شهوراً طويلة في فنادق باريس، وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر، وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة

هجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في 7 من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطانة هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما، لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحا إلى القصر ويقضي وقتا مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجرا. كانا يذهبان معا إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائما في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلا بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائما تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق، نادرا

الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وأسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حايري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حايري أورتغوبلو أكثر من 15 عاما، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
6: المرأة في السياسة والإعلام حين تصبح الصورة اقوى من الكفاءة.

حين يصبح جسد المرأة ثمن حضورها بين بائعة هواء وبائعة فكر وإثبات الوجود. كيف يصنع المجتمع كلفة إضافية للمرأة في السياسة والإعلام؟ لا تبدأ معركة المرأة في المجال العام دائماً من قاعة البرلمان أو الاستوديو أو منصة القرار، أحياناً تبدأ من مكان أكثر خصوصية، صورتها في عين المجتمع. فالمرأة التي تدخل السياسة أو الإعلام لا تواجه فقط صعوبة إثبات كفاءتها، بل قد تجد نفسها أمام طبقة إضافية من الأحكام المرتبطة بشكلها ولباسها وصورتها وحياتها الخاصة. وعندما يتعذر مواجهة أفكارها، قد تتحول هذه التفاصيل إلى أدوات للضغط عليها، وكأن حضورها العام يحتاج دائما إلى تبرير اجتماعي. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، لماذا تطلب من المرأة أحيانا معايير إضافية كي تثبت إنها تستحق المكان الذي وصلت إليه؟ النقد جزء طبيعي من العمل السياسي والإعلامي، والمرأة مثل الرجل يجب أن تخضع للمساءلة المهنية والسياسية. لكن هناك فارقا بين أن نقول هذا الموقف خاطئ وبين أن ننتقل إلى مظهر صاحبته أو حياتها الخاصة أو سمعتها.

عندما يحدث ذلك يتغير موضوع النقاش بالكامل. بدلا من سؤال ماذا قالت، يصبح السؤال كيف ظهرت. وبدلا من تقييم أدائها يصبح الحديث عن صورتها. وبدلا من مناقشة مشروعها يصبح حضورها الشخصي وحياتها الشخصية هما القضية. وهذا الاختزال لا يسيء إلى المرأة وحدها، بل يضعف المجال العام نفسه، لأن المجتمع يصبح أقل اهتماما بالأفكار وأكثر انشغالا بالصورة. يمكن فهم هذه الظاهرة اجتماعيا باعتبارها شكلا من الضبط الاجتماعي، ففي بعض البيئات توجد صورة تقليدية للمرأة المقبولة اجتماعيا، حضورها مضبوط ومساحتها محددة وحدود مشاركتها واضحة. وعندما تنتقل المرأة إلى موقع أكثر تأثيرا وتصبح صاحبة رأي أو قرار، فإنها لا تغير موقعها المهني فقط، بل تتجاوز أحيانا الصورة التي اعتاد المجتمع أن يضعها داخلها. ومن هنا تبدأ المقاومة. قد لا يقول لها أحد صراحة لا تدخل السياسة، لكن الرسالة قد تصل بطريقة أخرى. لماذا تظهرين كثيرا؟ ماذا سيقول الناس؟ هل يستحق العمل كل هذا الكلام؟ لماذا تضعين نفسك في الواجهة؟ وهكذا يتحول الضغط الاجتماعي إلى وسيلة غير مباشرة لتحديد مساحة المرأة في المجال العام.

المسألة أكثر تعقيداً عندما تدخل الأسرة على الخط. في المجتمعات التي تتمتع فيها الصناعة العائلية بأهمية كبيرة، قد لا تنظر الأسرة إلى الإساءة التي تتعرض لها المرأة باعتبارها مشكلة شخصية تخصها وحدها، وقد يدفع الخوف عليها بعض الأهل إلى تفضيل انسحابها من المجال العام، لا رفضاً لقدراتها، وإنما خشية من تبعات هذا الحضور. وهنا تظهر مفارقة اجتماعية مهمة. الأسرة تريد حماية ابنتها، لكن طريقة الحماية قد تتحول أحياناً إلى تقييد لخياراتها، وبذلك تصبح المرأة أمام خيار صعب، إما أن تختار طريقاً أكثر هدوءاً اجتماعياً، أو أن تدخل مجالاً تعرف مسبقاً أن كلفته النفسية والاجتماعية ستكون أعلى. الأكثر خطورة أن المرأة قد تبدأ بمراقبة نفسها قبل أن يراقبها الآخرون، تفكر في الصورة قبل نشرها، وفي الكلمة قبل قولها، وفي الموقف قبل إعلانه، ليس فقط من منظور مهني، وإنما من منظور اجتماعي أيضا. وهنا ينتقل الضغط من الخارج إلى الداخل. قد لا يمنعها أحد من الحديث، لكنها تبدأ بالتفكير: هل سيساء فهم كلامي؟ هل ستتأثر أسرتي؟ هل ستستخدم صورتي ضدي؟ هل سيصبح ظهوري عبئا على أولادي؟ وعندما يصبح هذا التفكير دائما، فإن المجتمع يكون قد فرض قيدا غير مرئيا على المرأة، دون أن يصدر قانونا واحدا يمنعها.

في مواجهة هذا الاختزال، تظهر الحاجة إلى إعادة تعريف قيمة المرأة في المجال العام. فالمرأة التي تعمل في السياسة أو الإعلام لا تبيع جسدها كي تحصل على حضور، ولا تستمد قيمتها من صورتها. هي تقدم فكرا ومعرفة وموقفا وخبرة ووقتا وجهدا. وعندما نصفها مجازيا بأنها بائعة فكر، فالمقصود ليس البيع بمعناه الحرفي، وإنما التأكيد على إن ما تقدمه للمجال العام هو عقلها وكلمتها ومعرفتها ومشروعها لا جسدها. هي قد تصيب وقد تخطئ، وقد يختلف معها الآخرون، وهذا طبيعي، لكن الاختلاف معها يجب أن يبقى حول ما تقول وتفعل، لا حول تحويل جسدها أو حياتها الخاصة إلى معيار للحكم على أهليتها. من المهم هنا عدم وضع المجتمعات المحافظة كلها في مواجهة المرأة. المحافظة الاجتماعية ليست بالضرورة رفضا لمشاركة المرأة، كما أن حماية الأسرة والخصوصية لا تتعارض مع عملها في السياسة والإعلام. المشكلة تظهر عندما تتحول بعض المعايير الاجتماعية إلى أحكام انتقائية تجعل المرأة مطالبة بإثبات أخلاقها قبل إثبات كفاءتها. وفي المقابل لا ينبغي أن تتحول بعض الخطابات الحديثة حول الحقوق والحريات إلى تجاهل للخصوصيات الثقافية والاجتماعية، أو إلى الافتراض أن نموذجا واحدا للحضور النسائي يصلح لكل المجتمعات. المطلوب ليس صراعا بين المحافظة والحرية، وإنما صيغة أكثر توازنا، احترام القيم والخصوصية مع ضمان حق المرأة في المشاركة والعمل والتعبير دون أن تصبح حياتها الخاصة ثمنا لذلك. لماذا تتردد الأسر في دفع بناتها إلى السياسة والإعلام؟ لأن الأسرة لا تقيم المهنة وحدها، بل تقيم البيئة المحيطة بها. وعندما ترى أن المرأة العاملة في المجال العام قد تتعرض لضغط اجتماعي أكبر، فقد يصبح الخوف سببا في عدم تشجيع الفتيات على دخول هذه المجالات. وهنا تتشكل دائرة متكررة: امرأة تدخل المجال العام تواجه كلفة اجتماعية مرتفعة تقلق الأسرة، تتردد نساء أخريات يقل حضور المرأة، ثم يفسر ضعف حضورها لاحقا على أنه نقص في الرغبة أو الكفاءة. وهذه إحدى أكثر صور الإقصاء الاجتماعي خفاء. لا يكفي أن نمنح المرأة منصبا أو كرسيا أو فرصة تدريبية إذا بقيت البيئة المحيطة بها تجعل الوصول إلى هذه الفرصة أكثر كلفة لأنها امرأة. التمكين الحقيقي يبدأ عندما تصبح المرأة قادرة على الدخول إلى المجال العام دون أن تكون مطالبة في كل مرة بإثبات أنها تستحق الوجود فيه.

وعندما يصبح السؤال ماذا قدمت بدلا من كيف ظهرت، وعندما يصبح معيار التقييم هو الكفاءة والأداء والنزاهة والمسؤولية لا الشائعات والانطباعات، فالمرأة لا تحتاج إلى حصانة من النقد، وإنما تحتاج إلى عدالة في النقد. ومن حق المجتمع أن يحاسبها على قراراتها ومواقفها، كما من حقها أن تعامل بالمعايير نفسها التي يعامل بها الرجل. إن تمكين المرأة لا يعني تغيير المجتمع بالقوة ولا إلغاء خصوصيته وقيمه، كما لا يعني إبقاء المرأة أسيرة صورة اجتماعية قديمة، بل يعني أن نصل إلى معادلة أكثر نضجاً. مجتمع يحافظ على قيمه، وأسرة تحمي أبناءها، وامرأة تمتلك حقها الكامل في أن تكون صاحبة رأي وقرار. فالمرأة التي تدخل السياسة أو الإعلام ليست امرأة خرجت من مجتمعها، إنها امرأة تحمل مجتمعها معها إلى المجال العام. وإذا كان المجتمع يريدها أن تشارك في صناعة المستقبل، فعليه ألا يجعل كلفة كونها امرأة أكبر من كلفة كونها صاحبة رأي. فالمرأة ليست جسدا يحاكم، ولا صورة تختزل، ولا سمعة تستعمل لإسكاتها. إنها عقل وموقف وصوت، وحقها في الحضور لا يحتاج إلى اعتذار.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

رحلة أم كلثوم من العقال البدوي إلى أناقة نساء القصور. من غير المنطقي تقبل فكرة توقف حدود ذكاء أم كلثوم عند غنائها، لابد أنه شمل رؤيتها الخاصة تجاه ما ترتديه قبل كل حفلة. هذا ما أكدته بالفعل مصممة الأزياء الخاصة بها مادام فاسو في إحدى حواراتها، كاشفة أن أم كلثوم كانت لا تخضع للصيحات العالمية دون وعي، بل كانت تضيف روحها إلى كل فستان وتعرف أن تواكب أحدث صيحات الموضة بلا ذوبان فيها. هذا الذكاء كشفته صورها القديمة من بداياتها، حينها لم تكن أم كلثوم التي نعرفها، كانت ترتدي أزياء بدوية بغطاء رأس عقال تقف فيها كصبي متجهم، لا تتميز بشيء عن ملابس أخيها خالد الذي يقف بجوارها، ولم يكن يميزهما سوى فارق السن، كانت هي صبية صغيرة بينما كان أخوها شابا يافعا. فكيف حدث هذا التحول لتصبح طلة أم كلثوم ذات هوية أصيلة تكمل تصورنا عن ذكائها وجهدها في الفن، وكيف أثرت بيئتها على ملابسها طوال حياتها؟

صاح الشيخ إبراهيم السيد البلتاجي في أثناء قراءته كتابا عن أولاد النبي، وجدت الاسم نسميها على اسم بنت النبي أم كلثوم، قالها قبل معرفته جنس مولودته التي انتظر ميلادها جالسا على الأرض في بيت من الطوب النيء في إحدى قرى الريف المتواضعة التي لا يعلو أكبر مبنى فيها عن دورين. هناك وضعت السيدة فاطمة المليجي مولودتها في قرية طماي الزاهرة في محافظة الدقهلية في الدلتا. جالت القابلة القروية في المنزل لتخبر ذويه بقدوم المولودة بسلام دون أن تفصح عن جنسها، خوفا من غضب الأب لولادة فتاة. قصة ميلادها تشير إلى أنه بخلاف عمل الشيخ إبراهيم في الإمامة كان يقرأ القرآن في الموالد ويعلم ابنه خالد التواشيح الدينية والقصائد كي يعينه على عمله الإضافي الذي بالكاد يكفي إطعام أسرته ومعيشتها بشق الأنفس. في إحدى المرات راقب الأب أم كلثوم في أثناء قيامها بتقليده وهو يغني، فطلب منها الحضور معه إلى حفلة شيخ البلد وأغراها بصحن مهلبية كي توافق.

الحفل المنتظر هذا حضره وقتها 15 شخصاً، كانوا هم الجمهور الأول لأم كلثوم بعدما غنت أمامهم بتشجيع من والدها، وسمعت لأول مرة التصفيق بعد 5 دقائق من الغناء. من حفل إلى حفل وقرية إلى قرية ذاع صيت أم كلثوم الفتاة الصغيرة التي تجيد غناء التواشيح وتحفظها عن ظهر قلب، وصارت تذهب إلى القرى المختلفة بحثا عن رزقها ورزق أسرتها، وكانت تصل أما مشيا وتقطع مئات الكيلومترات أو راكبة على ظهر حمار. محصلة غناء أم كلثوم وأخيها ووالدهما في حفلات الريف نصف ساعة على الأكثر، دونها 3 ساعات ونصف من الخناقات والمعارك التي تدور بين المتفرجين كسمة من سمات أفراح أهل الريف ومناسباتهم. وسط هذه الأجواء عاشت أم كلثوم سنواتها الأولى، ما ميزها هو صوتها أولاً وزيها الرجالي الذي بقيت محافظة عليه حتى بعد مجيئها إلى القاهرة عام 1926. تقول في إحدى حواراتها: كان أبي غير مستريح لفكرة اشتغال ابنته بالغناء، وكان لا يمانع في أن يغني ولده، أما ابنته فلا، وكان هذا هو السر في العقال الذي وضعته على رأسي عدة سنوات.

لم يكن سهلاً أن تقف فتاة أمام زمرة من رجال القرى تغني دون أن تنال ما يناله غيرها من وصمة أخلاقية، فكان الزي الرجالي بمثابة ستر تخفي وراءه ملامح أنوثتها ووصمة الغناء في ذلك الوقت. ومع بدايات انتشارها واجهت نظرة استهجان. أما في مطلع عشرينات القرن الماضي فطلبت للغناء في قصر أسرة من أعيان الصعيد، ولم تنجو من نميمة النساء اللواتي أبدين تعجباً من ملابسها الريفية. جاءت الفتاة وحدها والنساء يدفعن بها إلى داخل القاعة، وكانت ترتدي الملابس الريفية وتشعر بالخجل وسط سيدات الأسرة بملابسهن الفخمة. استهان الحاضرون بهذه الفتاة الريفية البسيطة، سارت بين صفوف الضيوف وطرحتها السوداء تغطي وجهها ورأسها ما عدا عينيها وفمها حتى وصلت إلى المكان المعد لها، ثم بدأت تغني.

حين دعيت أم كلثوم لحضور هذه الحفلة في الصعيد، سنحت لها فرصة مشاهدة أزياء سيدات مصر الثريات الراقيات ومراقبة سلوكهن الذي تشبعت به، وصادقت عددا من نساء هذه العائلات. ومع الوقت أخذت أم كلثوم تقلد سيدات هذه العائلات في تصرفاتهن، فالكثيرات منهن شكلن نماذج ناجحة في أمور الحياة اليومية يحتذى بهن في الأناقة. وبدأت الفتاة اليافعة أم كلثوم تدريجيا، وتحديدا خلال الأعوام من 1922 إلى 1928، بإدخال بعض التعديلات على سلوكها ومظهرها العام كجزء من سعيها إلى صناعة رصيد غنائي وهوية مهنية تضمن بهما استمرار الطلب عليها وتحقيق الشهرة والثروة اللتين انتقلت إلى القاهرة من أجلهما. كما لعبت المقالات النقدية في ذلك الوقت دورا في تغيير أم كلثوم لأزيائها وشخصيتها بشكل عام، حين ركزت معظمها على موهبتها التي تحتاج إلى صقل ليس فقط على المستوى الفني والتدريبات، ولكن أيضا على مستوى حاجتها إلى التطوير والتخلي عن تعبيراتها الريفية البسيطة.

العباءة الرجالية هي أول ما لفت نظر الملحن محمد القصبجي عندما شاهدها للمرة الأولى في حفلة في بداية وجودها في القاهرة. ترتدي عباءة رجالية سوداء وتلف رأسها بكوفية مثبتة بعقال على عادة عرب الصحراء، وتظهر على المسرح بحسنها الأخاذ وسط أربعة من المشايخ، وتغني وهي واقفة بلا أي آلات معتمدة على موسيقى صوتها الفريد. كون محمد القصبجي عام 1926 لأم كلثوم فرقتها الموسيقية الخاصة، وأول تخت موسيقي يكون بديلاً لبطانة المعممين التي كانت معها دائماً بعدما شنت الصحافة هجوماً صاعقاً على بطانتها. لعل هذا ما جعل أباها يتخلى عن دوره كمنشد وينسحب هو وأخوها الشيخ خالد. بعد ذلك بعام تقريباً خلعت أم كلثوم العقال والعباءة وظهرت في زي الآنسات المصريات.

شهد العام 1926 بقاء أم كلثوم في القاهرة لتتخلى مع هذا البقاء في المدينة عن الأزياء الرخيصة والعقال، وبعد سنوات من عملها كانت تسافر لأحياء حفلات في الإسكندرية، وكان أكبر مبلغ تتقاضاه 15 جنيها، حينها كان يصطحبها أبوها في اليوم السابق للحفل إلى محل هانو في الإسكندرية لشراء فساتين جديدة بال 15 جنيها، ثم يدفع بعد ذلك أجر السفر إلى الإسكندرية من جيبه، مظهرا اهتماما بالغا بمظهرها طالما أتيحت المادة والمكان الذي يسمح بوجود مغنية بخلاف الريف. كانت فساتين أم كلثوم تتسم بالحشمة والتحفظ وتناسب جديتها في الحياة والفن، محتشمة في ملابسها كأنها تريد أن تقول: أنا مغنية لا ممثلة، ومغنية لست كسائر المغنيات. وأوضحت أم كلثوم في إحدى المقابلات أنها تهتم بأناقتها لكن دون مبالغة في دفع كلفة كبيرة لكل فستان ترتديه. المهم في المسألة ليست تكاليف الفستان، إنما ذوقه، هكذا أرى. وبالنسبة لي فإنني لا أنقل الموضة مع إنني أتابعها، لكن أخذ منها ما يناسبني. أنا لا أريد أن أرتدي فستاناً ألفت به نظر الناس.

حددت 4 مواصفات حافظت عليها في انتقاء الفستان، هي أن يكون محتشماً مواكباً لخطوط الموضة السائدة، ألوانه منسجمة وبسيطاً. ظلت تتبع هذا النمط من البساطة والأناقة طوال حياتها، حتى في تسريحات شعرها الملمومة إلى الوراء، وكأنها تقدم نفسها كواحدة من أفراد الطبقة العاملة، أو كما يقول زوجها، كانت محافظة جداً، كانت بنت ريف بحق. ملابسها وتسريحاتها تعكس طبيعتها كواحدة من بنات الريف. كانت أم كلثوم بنت ريف أنيقة ترتدي أحدث الأزياء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: آسف.
1: مئة واثنين فاصل خمسة، الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

102.5 راديو تايم سكوير FM، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرح
0: بطعم البرح
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: تناغم الجمال والإطمئنان.
1: انزهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: انزهم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التعبير عن المشاعر بطريقة صحية. تتسارع نبضات القلب ودقاته، يزمهر الوجه وتحتد تجاعيده، ليعلو الصراخ والنحيب بعد كل وقت عصيب نمر به. فهل هذا حقا ما يجب أن يحدث بعد كل أزمة نمر بها؟ أم هل من الأفضل أن نحتفظ بمشاعر معينة لأنفسنا؟ لكن ماذا لو لم نستطع السيطرة على العواطف التي تتملكنا أنذاك؟ بطبيعة الحال مشاعرنا هي الخلفيات الملونة التي تجعل لحياتنا طابعاً ومعنى. وعلى الرغم من هذا إلا أننا نجد معظم الناس يواجهون تحديات عاطفية، والحقيقة أن 90% من الأشخاص لا يعرفون طريقاً للتعبير عن مشاعرهم، وفي حين إن الصريحين منا يتحدثون بما يشعرون به تماماً، فلا يزال هناك من يخجل ويفضل كتم المشاعر. ولكن مما لا شك فيه عاجلاً أم آجلاً إن مشاعرهم المكتومة تلك وكأنها داخل عبوات زجاجية هي ما تقلب الأمر عليهم وتثيرهم في شكل القنبلة الموقوتة نهاية الأمر.

دائماً ما ينتهي الأمر بكوننا لا نأخذ الوقت الكافي لتحليل نوع المشاعر التي نشعر بها قبل أن نعبر عنها، مما يضطر البعض للتعبير عنها بشكل خاطئ. بمعنى آخر، مشاعرنا المختلفة قد تختلط لأننا قمنا بتعميمها، ومع ذلك فإن مشاعر الحزن عميقة مثل خيبة الأمل أو الكآبة أو اليأس والإحباط. هذه كلها مشاعر مرتبطة بالحزن، ولكننا نعبر عنها جميعاً ونعمم هذا الشعور على أنه شعور الحزن. لكن إذا كان بإمكانك التعبير عن كل شعور بمعناه الصحيح، فسيكون الأمر أفضل بكثير. وعلى الصعيد الآخر، نشهد حالة من الجنون والتداعيات المرتبطة بكيفية التعبير عن مشاعرنا، ولكن يبقى التعبير الصحيح والمناسب لحالتنا هو شفاء الأرواح المظلومة. لذا عندما تظهر تلك المشاعر المؤلمة، من المهم أن نعرف كيفية التعامل معها من أجل الحفاظ على صحتنا العقلية والحفاظ على التوازن النفسي والعاطفي، وهو ما سنذكره في قادم الدقائق. وبصرف النظر عن كتم المشاعر، هناك طرائق أخرى غير صحية يحاول بها الناس طرد مشاعرهم، مثل تجاهل أو تجنب أو قمع المشاعر، التنفيس عن المشاعر بطريقة خاطئة مثل صراخ الأب أو الإساءة والعنف المنزلي، الثرثرة المفرطة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات وجلد النفس حتى عندما تكون أنت الضحية. وهناك الكثير والكثير من مفردات اللغة التي تصف المشاعر الخاصة بنا، ولكن هل بإمكاننا استخدامها بالشكل الصحيح؟

لا يجب أن تنفصل عواطفنا عنا، فهي جزء لا يتجزأ من عالمنا البشري، ومن دونها ستكون حياتنا مملة غير كاملة. ومع ذلك فإن الاعتماد على الأساليب التي ذكرناها غير صحي، ويشكل خطراً على أي شخص سواء في الوقت الحالي أو الوقت اللاحق، ولأننا جميعاً نستحق التعبير عن مشاعرنا لأسباب عديدة، فعليكم باتباع التالي. في البداية، للتمكن من التعبير عن مشاعرك بشكل أفضل، عليك أولاً تحسين ذكائك العاطفي من خلال هذه الطرائق: إظهار المشاعر، صغير أو كبير، شيخ أو شاب، ذكر أو أنثى، في النهاية كلنا بشر، نمتلك الكثير والكثير من المشاعر، ولا صحة أبداً لما يتردد على الألسنة بأن الأولاد الذكور عندما يكبرون لا يبكون أو يجب ألا يبكون، وهذا ما بتنا نزكيه ونعمل على تعميمه في قانون الشكليات والمظاهر التي تكسو مجتمعاتنا بشكل طاغ. نعم، بالتأكيد على أولئك الذكور أن يكونوا أقوياء، ولكن في الوقت ذاته لا يجوز لهم كبح مشاعرهم، بل عليهم الاعتراف بها وقبولها لنتمكن جميعا من فهم ما نعانيه ونعبر عنه بالشكل الصحي. قبول التغيرات. تنبع عدم قدرتنا على التعبير الصحي عن المشاعر من عدم الرغبة في قبول التغيرات حولنا، فعندما يتعرض الناس لاختلاف في محيطهم قد يضطرهم هذا إلى بناء حاجز حول أنفسهم لإغلاق الأحداث، مما يعني أنهم فشلوا في الفهم أو بالأحرى لا يرون لماذا يجب أن تحدث الأشياء دون موافقتهم أو وفقاً لخطتهم. أما الأشخاص الأذكياء عاطفياً فهم يتقبلون التغيرات حولهم ويفهمون الهدف ولا يدعون مشاعرهم تحدد من هم. علاوة على ذلك فهم يبحثون عن قيمة في كيفية تأثير المشاعر أكثر من كيفية لعبها.

تقبل النقد البناء. حتماً لا تخلو دائرة كل منا من بعض الشخصيات ممن ترى نفسها على الصواب دائماً، وأن على الجميع تصديق السيناريو الخاص بها بشكل لا يستطيعون من خلاله تقبل النقد البناء، بما يجعلهم في فخ التعبير الخاطئ عن مشاعرهم الراهنة. وتكمن المشكلة هنا إذن، لأن تلقي النقد البناء يعني أن تكون مستعداً لسماع ملاحظات حول تصرفك السلوكي من أولئك الذين يرون أنك تفعل ذلك، بما يلهمك التعبير عن مشاعرك بشكل صحي وسليم. التحدث إلى النفس وحتمية التخلص من التفكير الزائد. عندما يواجه الناس صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، فقد يكون الخيار المتاح أمامهم في كثير من الأحيان هو التحدث إلى أحد الأشخاص، وهذا خطأ. وقبل أن تهاجمنا فقط فكر كيف لك أن تصف شعورك لشخص ما إذا كنت لا تعرف من الأساس أي شعور حقيقي تحس به. لذا عند تراكم المشاعر ابحث عن مكانك الهادئ وادخل في نقاش حول مشاعرك تلك، ولكن في الوقت ذاته لا تنسى بأن الإفراط في التفكير يضخم الأمور بشكل غير عادل، بل وربما هو أسرع طريقة للانجراف إلى مكان غير آمن عقليا.

كن يقظاً وسجل مشاعرك. يلجأ بعض الأشخاص بالفعل إلى كتابة المذكرات في ظنهم إنها إحدى الطرائق الممتازة لفهم المشاعر والتعبير عنها، لكن مع ذلك هناك مشكلة تكمن في الحاجة إلى بناء مفردات عاطفية ملموسة تساعدنا في وصف مشاعرنا بدقة بالغة. لتدوين المشاعر، حاول أن تفهم ذلك بأكبر قدر ممكن من الدقة. تذكر سبب هذه المشاعر وكيف شعرت وما هي الحالة الذهنية التي كنت فيها عندما حدث ذلك. هل كنت متوتراً أم سعيداً أم شيئاً آخر؟ وكيف تتعامل معها بعد ذلك؟ لا تعبر عن المشاعر السلبية، فبدلاً من ذلك انظر إلى الأفكار من زاوية إيجابية. توقف عن البحث والتحقق من صحة عواطفك. كلنا نفعل ذلك في مرحلة ما، لكن البحث عن المصداقية هو علامة على إنك لا تعرف كيف تعبر عن مشاعرك. فالأشخاص الذين يسعون إلى التحقق من صحة مشاعرهم يبدو أنهم عانوا من مشاكل في الماضي، أو ما زالوا يعانون الصدمة ويشعرون بالحاجة إلى الطمأنينة في كل خطوة، لكنها عواطفك، لذلك لا تتردد في تجربتها. عندها فقط ستفهمها وستعبر عنها بشكل صحي. ضع حدوداً صحية. معرفة متى تقول لا أمر بالغ الأهمية في التعبير عن مشاعرك. لا تشعر بأنك ملزم بفعل شيء آخر. اعرف حدودك وما يمكنك أن تفعله واعمل من هناك. لا تنسى أن الحدود تجعلك تحت السيطرة وتجعلك تفهم الأسباب حولك بشكل صحيح.

الآن بعد أن فهمنا مشاعرنا، حان الوقت للتعبير عنها بالشكل المناسب الذي لا يجعلنا نتأذى أو نؤذي من نحب. الغضب، هل لنا أن نجد واحداً فقط من بيننا على الأقل لم يتهور يوماً ويسارع بإبداء غضبه؟ حقاً لا نظن هذا، فالغضب شعور شائع يفسد طريقة التعبير الصحيحة عن مشاعرنا، إضافة إلى كونه يرهق حواسنا أيضاً، حيث يدفعنا الغضب بشكل تلقائي إلى رغبتنا الشديدة فالضرب واللكم الجسدي، وكأن هناك قوة كامنة تريد الخروج بأي شكل وبأي ثمن. فإذا كنت غاضباً فقط، انتقل من مكانك لمكان آخر، حاول أن تهدأ. الخوف، الخوف هو ما يثبط عزيمتنا، يجعلنا مرتبكين حول الكثير من الأسئلة ومفرطي التفكير طوال الوقت. ومن هذا المنطلق، فإن تعريف المشاعر المرتبطة بالخوف ما هو إلا شعورنا بالفشل وتدني احترام الذات والثقة بالنفس. فإذا كنت في هذه الحالة الذهنية، شارك ما تشعر به مع أكثر من تثق به من الأشخاص. فقط شخص واحد لا يحكم عليك أو يضعك في دائرة الاتهام والانتقاد. الوجع والحزن، الصراخ ثم الصراخ ثانياً، وليأتي بعد هذا البكاء والتنفيس وترك الأمر فقط، من أصح الطرائق تعبيراً عن ما يسجننا من الداخل، حيث يبدو أن البكاء يعمل بشكل جيد مع المشاعر غير السارة. وسواء اخترت البكاء بمفردك أو أمام الجميع، فصدقاً ستشعر بتحسن عندما تتوقف الدموع.

0: فقط تذكر أن المشاعر هي جزء منا ولا يمكن الاستغناء عنها، وشئت أم أبيت فلابد للجميع أن يعبر عن تلك المشاعر حتى تتحقق السعادة التي نسعى جاهدين للحفاظ عليها.
1: نغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

من ألواح سومر إلى موانئ البصرة، ومن شرائع بابل إلى ذاكرة المدن، كان العراق أول من كتب، وأول من سأل، وأول من علم. في برنامج عراقبيليا لهذا اليوم نفتح معكم مستمعي الكرام خزائن الزمن لنقرأ حكاية هذا الوطن من منابعها الأولى. معكم محدثكم في الإعداد والتقديم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي على راديو تايم سكوير. نروي التاريخ كما ينبغي أن يروى، بوعي ودليل وصوت لا يصدأ. هذا الصوت يخرج لنا الأستاذ عمار مشتاق. حياكم الله.

مستمعي الكرام، في حلقة هذا اليوم سنناقش محاور من تاريخ العراق القديم وما لها من صلة وما له من صلة في التاريخ الاجتماعي المعاصر. نتكلم عن ثيمة الغذاء، ومن أهم هذه الثيمات هي الملح. مكانة الملح في الحضارة العراقية القديمة، كيف نظر العراقيون القدماء إلى الملح، وكيف اعتبر مادة مقدسة هذه المادة الغذائية. وفي المحور الثاني سنناقش عاصمة من عواصم العراق، وهي مدينة كالخ أو تسمى بالنمرود. طبعا هذه من العواصم المهمشة حقيقة في التاريخ العام أو فيما يدرس في أدبيات وفي مناهج التربوية في العراق. إذن بهذين المحورين ستكون حلقة هذا اليوم من برنامج عراق بيليا. خليكم معنا وأهلا وسهلا بكم.

إذن مستمعينا الكرام، نبدأ بالمحور الأول والكلام عن الملح. طبعا الملح يعني من المعرفات، لا نعرف الملح، لكنه هو قد يكون غائبا عن البعض أن الملح هو من أقدم المواد التي عرفها الإنسان في بلاد الرافدين. وفي الحقيقة لم يقتصر دور الملح على كون مادة غذائية أساسية، بل امتد ليشمل مجالات اقتصادية، مجالات طبية، مجالات دينية، مجالات اجتماعية متعددة. يعني الملح ذكر في النصوص المسمارية منذ أقدم العصور، كما قلت هو من أقدم المواد الغذائية التي عرفها الإنسان، وما أو مما يدل على مكانته المركزية في حياة العراقيين القدماء أن السومريون أطلقوا عليه اسم مون، بينما أطلق عليه الأكاديون اسم طابتو. شوف هسه احنا خلينا نتوقف عند هذين المصطلحين. يعني كلمة مون احنا نسميها بالعربية، نقول اكو المونة، يعني المونة يعني هي المادة الغذائية الأساسية للطعام. فالمون هو الملح عند السومريين، اما الأكاديين كما قلنا فهم اسموه بطابتو، والطابتو يعني مما يطيب الطعام، هو الذي يطيب الطعام، طابتو او تابتو، طبعا طاء هو بالأكدي، مما يطيب به الطعام. فنحاول اليوم أن نسلط الضوء على مكانة هذه المادة الغذائية وكيف استخدمت في العراق بالاعتماد على النصوص الأصلية، يعني النصوص الأصلية أقصد بها النصوص المسمارية التي تناولت الملح سواء عند السومريين أو عند الأكديين أو عند البابليين أو حتى عند الآشوريين في شمال العراق.

الملح في بلاد الرافدين كان متوفرا بطرق متعددة. المصادر المسمارية مدتنا بمعلومات عن هذه الطرق يعني في التي حصل عليها العراقيون على الملح اللي هو طبعا كلوريد الصوديوم. مرة كان هم يجففون البحيرات البحيرات طبعا المالحة أو البرك الملحية اللي هي طبعا ناتجة من أساسا من تربة ملحية، وبعد إذابة الملح في الماء يفصل الملح عن التربة ثم تجفف في أحواض. هذه طبعا طرق شرحت بتركيز في النصوص المسمارية. ومرة أخرى وجد الملح في الطبيعة بأشكال مختلفة، منها يعني أكو هناك ملح صخري يسمى باللغة الأكادية أو أسموه باللغة الأكادية كيربان طابتي. كيربان من يعني أنا يعني أعزوها للكربون، كيربان طابتي، طابتي والملح. أو يعني بعض المصادر التي جلب منها الملح في العراق هي كانت على شكل بلورات مكعبة، يعني إما تكون بلا لون أو ذات ألوان مختلفة، مثلا أكو ملح أصفر، ملح بني، ملح أزرق. طبعا هذا يتبع كمية الشوائب الموجودة في هذا الملح. النصوص المسمارية أشارت إلى وجود مهنة خاصة بجمع الملح، يعني العراقيين والسومريين تحديدا حددوا هناك مهنة خاصة من يقوم بجمع الملح. طبعا هذا يدل على أنه هذه المادة المهمة نظمت اقتصاديا ونظمت بأهميتها الاجتماعية، حتى أن المصادر أشارت إلى أن منطقة هيت عندنا بالأنبار كانت معروفة بإنتاجها الملح إلى جانب القير. بس هاي الثنائية المتلازمة بين القير وبين الملح شنو دلالتها أنا يعني لم أوفق في الحصول عليها، لكن أنا يعني شفت أنه هيت تشتهر بالقير كما تشتهر ذي قار بالقير، لكن إلى جانب القير إلى جانب القار هناك الملح اشتهرت به مدينة هيت. ووجدت في الآثار يعني في مدينة هيت مراكز متخصصة في إنتاج الملح. طبعا فضلا عن مناطق أخرى خصوصا مناطق أور التي كانت تطل على المياه المتصلة بالخليج العربي، وأور كانت تسمى بميناء بلاد سومر، فمن الطبيعي أن البحر الخليج أقصد به كان يسمى البحر الأسفل، من الطبيعي أنهم وفر مصادر أو كان يعد مصدرا لتوفير الملح بصورة عامة في بلاد الرافدين.

المكانة الاقتصادية للملح كانت مكانة بارزة في بلاد الرافدين، يعني هو كان يعد الملح سلعة ثمينة تتداول في الأسواق. قانون أشنونة، قانون أشنونة هذا يعني أحد القوانين السابقة لحمورابي، أصدر يعني من ضمن المواد القانونية قائمة بأسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسة. من بين هذه السلع التي ضمنت في قانون أشنونة هو الملح، يعني في المادة أو إحدى المواد القانونية يقول 20 كر من الملح، الكر هو وحدة قياس تعادل شيقل واحد من الفضة، شيقل عملة كانت بابلية، طبعا أخذوها بعد فيما لا يعني لاحقا أخذوها اليهود واعتبرت يعني إحدى العملات أو العملة الأساسية في دولة الكيان الصهيوني. عموما 20 كر من الملح يعادل شيقل واحد من الفضة. بالعصر البابلي الحديث، العصر البابلي الحديث يعني العصر عصر نبوخذنصر، العصر البابلي القديم عصر حمورابي، يعني بيناتهم 1000 سنة. في العصر البابلي الحديث أصبح الملح رخيص، يعني رخيصا نسبيا، كان يباع بالطال الواحد، الطال تقريبا 3.5 كيلوات بمعايير الأوزان في بلاد الرافدين قديما، يعني يعادل شيقل واحد من الفضة، شيق الواحد من الفضة. وهناك بائع متخصص، يعني احنا مو قلنا قبل قليل هناك موظف متخصص بجمع الملح، هناك ايضا باعة متخصصين ببيع الملح، وكأنه يعني هناك دكاكين خاصة او محلات خاصة في الاسواق، ليس محلات، دكاكين صغيرة خاصة ببيع الملح. علاوة على ذلك انه الملح استخدم كوسيلة للدفع، يعني كوسيلة يعني مقابلة للنقد. مثلا النصوص القانونية تشير إلى أن أجور العمال، بعض أجور العمال المأجورين كانت تدفع أحيانا بالملح، بوزن الملح أو بزينة الملح. مثلا نص مسماري عندنا يعود إلى العصر البابلي الحديث، ورد فيه أن عمالا استؤجروا لإنتاج عدد معين من الطابوق، مثل عمالة عندنا في اليوم، يعني طبعا طابوق الطيني اللي هو اللبن الآجر. هؤلاء العمال دفعت لهم أجورهم على شكل 10 شياقل من الفضة وكرين من الشعير، بالإضافة إلى مواد عينية شملت البيرة والملح والزيت. طبعا ذني الثلاث مواد، البيرة والملح والزيت، من أهم المواد في بلاد الرافدين، حتى أنها كانت كما قلت تعد إحداهن، إحدى هذه المواد تعد وسيلة للدفع، وسيلة للتقايض، وسيلة أجر تدفع إلى العمال. طبعا هذا يدل على أن الملح كان يعد من السلع ذات القيمة العالية التي تم استخدامها في المبادلات التجارية.

إذن بالإضافة إلى كون الملح أنه عنصر أساسي في النظام الغذائي كما قلنا في بلاد الرافدين أو أيضا في النظام الاقتصادي في بلاد الرافدين طبعا, والوظيفة الأبرز للملح هو أنه يعطي الطعام مذاقا مستساغا وجعله أكثر يعني أكثر لذة مثل ما نقول بالنسبة للطعام. لكنه في بلاد الرافدين, يعني أنا أقول بلاد الرافدين يعني سومري بابلي أكدي آشوري, عرف العراقيون القدماء كيفية إضافة الملح إلى الخبز وغيره من الأطعمة, حيث النصوص الأكدية مثلا تحديدا الأكدية يعني ما بعد السومري أشارت إلى أن الملح كان يؤكل مباشرة مع اللحم, وأيضا أشارت أنه كان يستخدم بشكل متكرر كمادة حافظة, يعني كان يسحق ويدق إلى مسحوق ويضاف إلى اللحوم لحمايتها من التعفن والفساد. طبعا هذه رؤية في الطعام, يعني المطبخ السومري خلينا نسميه أنه كان يستخدم الملح كمادة حافظة. تقريبا إحنا سشون أنا يجي على بالي المصموطة, مصموطة عندنا أنه تجفف وتملح بشكل أساسي لكي تحفظ من التعفن والفساد. ولو إحنا عندنا المصموطة يعني بعض الأخبار الشفاهية ليست النصية تشير إلى المصموطة ترجع بأصلها إلى سكان الأهوار وبالتالي إلى بلاد سومر, ربما أنه هذا شيء بشيء يتصل. عموما الباحثون أكدوا أن استخدام الملح يعني ملح الطعام كمادة حافظة للأغذية كان معروفا من الألفية الأولى قبل الميلاد, يعني من أقدم النصوص البابلية. مثلا عندنا وصفات بابلية للمطبخ البابلي يعني أشار إلى أهمية الملح, يقول أنه يعني هو هذا الكاتب البابلي ينصح الطباخين, يقول أو ينصح من يحفظ الطعام, ضع اللحم الذي أحضر إليك في الملح ثم استخدم الملح في حفظ الأسماك, هاي مريت عليها, وأيضا استخدم الملح في تخزين المواد الغذائية لكي لا تتلف إن استخدمت لفترة طويلة. هذا نص مسماري, نص بابلي, وهذا يدل على أنه كيفية تعامل العراقيين القدماء مع مادة الملح في حفظ المواد الغذائية وفي حفظ الأطعمة, فضلا عن الاستخدام الأبرز وهو استخدام المذاق, مذاق الملح على الأطعمة بصورة عامة.

إذن المستمعين الكرام، تكلمنا عن الملح وأهمية الغذائية في حفظ الأطعمة، وتكلمنا عن الملح بوصفه عنصر أساسي في الاقتصاد السومري والبابلي، وكيف كان يعد عملة يتم التبادل بها. الآن نتكلم عن الأهمية الطبية والعلاجية للملح في الأدب البابلي، يعني الأدب أقصد النصوص الطبية البابلية. نعرف أنه البابليين وخصوصا الكلدين في أواخر الألف أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد، أنه الكلدين كانوا يشتهرون بالطب، والطب كان يعني نوع يسمونه هو نوع من الأنواع السحر العلاجي. هو طب لكن يسمونه سحر علاجي، سحر وقائي، يقوم يعني مجموعة من الإجراءات على عكس السحر المؤذي اللي هو المصري. عموما الملح استخدم في العديد من الوصفات الطبية البابلية لعلاج كثير من الأمراض. عندنا بعض النصوص المسمارية أشارت إلى أنه الأطباء البابليين استخدموا الأملاح كأدوية لعلاج حالات متعددة. يعني بعض الوصفات تذكر أن المريض الذي يعاني مثلا على سبيل المثال، وهي وصفة بابلية اللي يحب يسجلها يسجلها، المريض الذي يعاني من مشاكل في المرارة يجب أن يشرب الملح ممزوجا بالبيرة، بس البيرة يمكم تبقى. يعني أعيد الوصفة الطبية، يقول بأن المريض الذي يعاني من مشاكل في المرارة يجب أن يشرب الملح ممزوجا بالبيرة أو بالماء على معدة فارغة، على معدة فارغة. أعيدها المرة الثالثة، هذه الوصفة وصفة طبية لمن، وصفة طبية بابلية لمن يشكو ألم أو مشاكل في المرارة. يقول تقول الوصفة الطبية البابلية، من يعاني من مشاكل في المرارة يجب أن يشرب الملح ممزوجا بالبيرة أو الماء على معدة فارغة وسيشفى بعد ذلك إن شاء الله، وسيشفى بعد ذلك. إذن هذا واحدة من الوصفات الطبية البابلية التي ورد فيها الملح. أيضا استخدم الملح عند البابليين وعند السومريين لعلاج أمراض الفم والأسنان، هذا أيضا نحن نعرفه، وهذا طبعا كان قبل يعني 4000 سنة توصل إليه نص أكدي أو الحضارة الأكدية. يعني عندنا نص أكدي يذكر أن الرجل إذا صفرت أسنانه فعليه أن يفركها بأصابعه باستخدام الملح الأكدي. الملح الأكدي يعني الملح المحلي المستخرج من البحيرات المالحة في وسط وجنوب العراق. من صفرت أسنانه فعليه أن يفركها بأصابعه باستخدام الملح الأكدي، ثم ينظف فمه ويغسله بالزيت والعسل وبيرة الكورونو. الكورونو هاي نوع من البيرة كانت تستخدم عند البابليين. هذه الوصفة لأمراض الفم وأمراض الأسنان، وصفة أكدية. ووصفت أيضا بعض الوصفات أو أوصفت بعض الوصفات العلاجية لمن يصر على أسنانه. يصر هذا إحنا قلنا يصك واحد، بعض الأشخاص بعض الحالات إنه يشوفه مثلا لو هو نايم يظل بين قوسين بالعامية نقول يقرط بسنونه، يظل يصك بسنونه. العلاج الأكدي أو العلاج البابلي لهذه الحالة باستخدام الملح، يقول يطحن ملح من نوع الأمانو، يعني أيضا نوع خاص، مع العرعر. العرعر هو نبات طبعا ينبت في الصحراء ويوضع على الأسنان. هذه وصفة طبية للملح لمن يصر على أسنانه، يعني اللي صك بس يقرط احنا نقولها بأسنانه خصوصا أثناء النوم. طبعا هذه الوصفات تعكس بصورة عامة معرفة العراقيين المتقدمة بخصائص الملح المطهرة والمعقمة. فهو يعني بالإضافة إلى هذه الوصفات التي ذكرت، أيضا يستخدم لتنظيف الجروح، وأيضا يستخدم تخفيض درجة حرارة المريض.

هناك أيضا استخدامات دينية وطقسية لمادة الملح، وطبعا استخدامات مهمة جدا لمادة الملح من حيث المكان المقدس التي احتلتها هذه المادة الغذائية في معتقدات الدينية لسكان بلاد الرافدين القديمة، يعني السومري والبابلي والآشوري والكلدي. يعني بصورة عامة الملح، يعني الأهمية الدينية للملح، هو كان يمثل عنصر أساسي في الطقوس الدينية والقرابين المقدمة إلى الآلهة. يعني في المعابد كانت تقدم القرابين يوميا إلى الآلهة. طبعا هذه في فترة، ما نقول يعني فترة الشرك، وإنما فترة سيادة أو فترة تعدد الآلهة، لأنه العراق ظهرت بفترات توحيد، فترات تعدد آلهة، فترات تفريد. عموما الصورة التي وصلت إلينا من النصوص ومن المدونات ومن الصور يعني والمنحوتات عبرت عن أن هناك قرابين يومية تقدم. كان الملح من بين المواد التي تقدم في هذه الطقوس أو في هذه يعني إلى جانب هذه القرابين، لأنه يعتبر كما قلنا عنصرا لا غنى عنه في الوجبات المخصصة للموائد الإلهية التي تقدم كقرابين. طبعا هاي الموائد الإلهية اللي تقدم كقرابين هي في الحقيقة تذهب في معظمها إلى الكهنة، وإلى يعني الطاقم الكهنوت الذي يخدم في المعبد، وإلا الإله لا يأكل هذه القرابين أو هذه الموائد. عموما النصوص الدينية المسمارية تشير أو أشارت بصورة عامة إلى أن الملح كان يستخدم كعنصر تطهيري ووقائي في بعض الطقوس الدينية. احنا مرنا على الجانب التعقيمي وجانب حفظ الأطعمة واستخدام الملح من قبل السومريين في حفظ الأطعمة، الآن يستخدم كعنصر تطهيري ووقائي في بعض الطقوس الدينية. يعني يرش على الأرض، هذا الملح يرش على الأرض عند الدخول إلى المعبد وعند الخروج منه، هذه نوع من التقاليد عند السومريين وعند البابليين. قبل لا يدخل المعبد يرش ملح، ورا ما يطلع من المعبد أيضا يرش ملح. وهذه ورد في سلسلة سومرية أو سلسلة نصوص مسمارية تعرف بماقلو، هذه سلسلة خاصة بالتعاويذ والإجراءات السحرية كانت تمارس، والذي كان يلعب الملح دورا أساسيا فيها، كما يعني كما ولو كان أنه إله، يعني هو نوعا ما مو أله وإنما قدسه في المعابد الإلهية في بلاد الرافدين. طبعا فضلا عن أنه كان يستخدم كبخور للتخلص من السحر، هذا أيضا في هذه السلسلة، سلسلة النصوص السحرية عند السومريين. هي مو نصوص سحرية بمعنى السحرية اللي نعرفها إحنا، لكن هي نصوص يعني خلينا نسميها ممارسات أو شعائر أو طقوس. أنا أعتقد هي طقوس طقسية تطهيرية لما يمتلك الملح من فاعلية تطهيرية. في اللوح السادس من هذه السلسلة اللي هي ماقلو، كان الملح يوضع في فم التمثال أثناء الطقوس السحرية. التمثال يعني التمثال للإله الذي كان يعبد، كان يوضع فيه ملح. وهذه القدسية التي امتاز بها الملح من دون المواد الغذائية الأخرى كانت بسبب خصائصه الفريدة. يعني كان ينظر إليه من قبل العراقيين القدماء أنه رمز للخلود، رمز للديمومة. وهاي يعني هذا الرمز منين اجى؟ اجى من انه معتقدهم فعلا انه قدرة الملح على حفظ الأطعمة وديمومة الأطعمة من وحفاظها من الفساد. فهذه فكرة ديمومة الملح ومساعدة الملح في ديمومة المواد الغذائية الأخرى رمز إليه كرمز للخلود، او نظر إليه كرمز للخلود، فضلا عن انه الملح ارتبط بفكرة الطهارة والتنقية، وهذا كما قلنا جعله عنصرا محوريا في الطقوس التي كانت تهدف إلى طرد الأرواح الشريرة والمصائب التي قد تحل في المعبد أو في مكان آخر بحسب أدبيات وبحسب معتقدات القوم آنذاك.

إذن مستمعينا الكرام، بمجمل القول نقول أنه الملح في العراق القديم في حضارة بلاد الرافدين لم تقتصر استخداماتها على المجالات الغذائية أو على الطبية أو على الدينية، امتدت شملت جميع مجالات الحياة الصناعية والزراعية ومتعددة. يعني مثلا أضيف إلى ما ذكرت أنه الملح استخدم في دباغة الجلود، طبعا هذا معروف لحد الآن أنه ضروري لمعالجة الجلود وحفظها من التلف. أيضا الملح دخل في صناعة الخزف، في صناعة الزجاج، لأنه سيليكات الصوديوم، الأخوة أهل الكيمياء يعرفون، سيليكات الصوديوم كانت تحضر من مزيج من الرمح وكربونات الصوديوم، عفوا تحضر من الرمل والكربونات الصوديوم والملح. أيضا في المجال الزراعي استخدم الملح كسلاح في الحروب عند العراقيين، كان يرش على حقول الأعداء خصوصا المناطق التي يتم غزوها، يرش على حقول الأعداء ليجعلها غير خصبة. يعني مثلا عند الملك آشور فانيبال، هذا الملك الآشوري هجم على عيلام المنطقة الغربية الآن في إيران، يعني الحدود العراقية الإيرانية الآن، منطقة إيران اللي هي السوس، ب 646 قبل الميلاد دمر بلادهم، وقام الآشوريون بتمليح إن صح التعبير، يعني رش الملح على الحقول وجعلها غير منتجة. طبعا هذا يعكس الاستخدام، هذا الاستخدام طبعا يقصد يعكس فهم عميق لتأثير الملح على التربة وعلى الزراعة واستخدامه كسلاح في الحروب، لا سيما في الحروب الآشورية.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام والحديث عن مدينة نيبور الآن في المحور الثاني. طبعا كان من المقرر أن نتكلم عن مدينة كالخ وهي المدينة الآشورية أو العاصمة الآشورية، لكن ارتأيت أن أغير إلى المدينة الأقدس عند السومريين، هي مدينة نيبور أو مدينة نفر كما تقرأ في العربية. طبعا هذه المدينة هي، يعني عندما أقول الأقدس، هي قلب الديانة السومرية، يعني مع فارق التشبيه هي تشبه مكة المكرمة بالنسبة للإسلام، يعني قبلة المسلمين، المدينة الأقدس عند المسلمين مكة المكرمة. مدينة نيبور كانت تمثل، أو مدينة نفر كانت تمثل المدينة الأقدس في الديانة السومرية. طبعا تميزت بطرز معمارية وبصفات مهمة، ويعني صفات دينية جعلتها الأكثر، يعني الأكثر قدسية بين المدن. وهذه القدسية قد تكون متأتية من أنها عبد فيها الإله إليل، إن ليل، إن ليل يعني سيد الهواء أو إله الهواء. طبعا الإله إليل هو لم يكن كبير الآلهة، بل كان هو الإله الأكثر نشاطا وتأثيرا على حياة البشر في مجمع الآلهة. إنه نعرف، أو إحنا يعني أكثر من حلقة مرينا إنه قلنا الآلهة في بلاد الرافدين عبدت على صفات لها، يعني إما تعبد لصفة طبيعية أو لظاهرة طبيعية أو لصفة، كان يعني صفة سلوكية، كان يكون إله الحب، إله الزواج، إله العدالة، إله الحق، أو ظاهرة طبيعية مثل ما قلت، يعني إله العواصف، إله الريح، إله الهواء، إله السماء، إله الشمس، إله القمر، وهكذا. الإله الليل اللي هو سيد الهواء يسمى إن ليل، إن يعني سيد ليل هواء، وزوجته نن ليل، نن سيدة. ومعبد أيضا، هناك معبد للإلهة إيننا عشتار. هذه الآلهة الثلاث عبدت في مدينة نفر، الأمر الذي جعلها هي المدينة الأقدس عند السومريين، وإن لم تكن هي العاصمة في أي مرحلة من مراحل التاريخ، لكن مدينة نيبور هي كانت الأقدس لما عبد فيها من آلهة. طبعا كل مدينة عند السومريين وعند البابليين وعند الآشوريين، تقريبا الآشوريين أقل من عندهم، كل مدينة من المدن العراقية القديمة لها إله خاص بها. فمثلا إله القمر نين أو ننار عفوا أو سين يعبد في أور، مثلا إنكي أيا يعبد في أريدو، مردوخ يعبد في بابل، إنليل يعبد في نفر اللي هي جاي نتكلم عنها احنا، مدينة نفر ومدينة نيبور. طبعا مدينة نفر أو مدينة نيبور تقع أطلالها الآن، للأسف الأطلال الحزينة، تقع في مدينة عفج بالدوانية، وهذه المدينة الآن يعني مهجورة ومتروكة. طبعا من ضمن المدن السومرية التي تركت، من ضمن المدن السومرية التي تركت بسبب تغير مجرى نهر الفرات عليها. يعني احنا إذا تلاحظون إخواني، إنه معظم المدن السومرية الحضارية الأثرية تقع أطلالها في الصحراء، وهذا بسبب إنه مجرى الفرات تغير عنها فماتت هذه المدن. أنا بالنسبة لي يعني كباحث بالتاريخ وبالآثار، يعني أشوفها نعمة إنه بقيت بالصحراء. لو كانت هذه المدن الحضارية أو الأثرية أو السومرية أو البابلية في مراكز المحافظات اللي نعرفها، لكانت قد هدمت وبنية فوق أطلالها العمارات أو المجمعات السكنية مثل ما جايين نشوف هسه، وكثير من التجاوزات على المناطق الأثرية. لكن هذه المدن سبحان الله يعني قدر لها أن تبقى في الصحراء وتبقى محافظة على على على هويتها. هذه المدينة كما قلنا هي مدينة نفر، وبالقرب منها أيضا وليس بعيد عنها مدينة أوروك. أوروك بالسماوة ونفر بمحافظة الجوانية اللي هي منطقة عفج في الوقت الحالي.

من التسميات التي أطلقت على هذه المدينة مدينة نيبور اللي قلنا المدينة المقدسة عند السومريين، يعني أطلق عليها نفر ونبرو ونيبيرو. هذا الاسم الأخير نيبيرو هو أوهم بعض الباحثين بأنه له علاقة بالكوكب الذي يعتقد بحسب نظرية السوفيتية لزكريا شتشين بأن السومريين جاءوا من السماء. هذا اعتقاد الخاطئ يعني حقيقة للأسف تبناه الكثير من الباحثين بأن هناك كوكب اسمه نيبورو، وهذا الكوكب باسمه له علاقة مع هذه المدينة. عموما من أسماء نفر أو نيبور هذه المدينة السومرية تسمى دور إنكي إي، دور إنكي، وهذه الكلمة دور إنكي يعني دور معناتها حصن، يعني المدينة المدورة يسمونها أو المدينة المحصنة عند السومريين تسمى دور، وإنكي إنكي يعني مدينة رباط السماء والأرض، يعني خلينا نترجمها ترجمة أدبية يعني هي رباط الكون. هم يعتقدون بأن هذه المدينة هي التي تربط السماء بالأرض، هي التي تربط الكون، يعني هي العماد الذي يربط السماء بالأرض. أو تسمى بإنليكي يعني مدينة الإله الليل، كما قلنا الإله الليل هو الإله الأقوى مو الأعلى، هو الإله الأقوى في نظر السومريين أو في نظر الديني عند السومريين. أما مكانها القديم احنا نعرف هسه مكانها حاليا في عفج مثل ما قلنا، لكن مكانها القديم بحسب النص عندنا نص لشاعرة أنخي دوانا، هذه ابنة سرجون الأكدي، هذه أقدم شاعرة بالتاريخ، أقدم شاعرة بالتاريخ هي اسمها أنخي دوانا. في أحد أبيات قصائدها تقول: آه يا نيبور على يدك اليمنى وعلى يدك اليسرى سومر وأكد. إذن يعني يمكن أن يستشف من هذا النص أنها كانت تتوسط بلاد سومر وتتوسط بلاد أكد، وهذه ميزة خاصة أيضا امتازت بها مدينة نيبور أو مدينة نفر.

سكنت مدينة نفر، مدينة نيبور التي هي موضوع الكلام في هذه المحور. سكنت هذه المدينة من قبل الأقوام السومرية ابتداء من 1000 قبل الميلاد، يعني تقريبا من خلينا نقول 3000 قبل الميلاد. والسومريون هم السكان الأصليون لهذه المدينة، وفي عهدهم يعني في عهد السومريين تأسس ما يعرف بدولة المدينة. دولة المدينة أنه كان كل مدينة تحكم نفسها بنفسها، فهي أيضا مارست هذا النوع من الحكم، من نظام الحكم. بعد ذلك انتقل الحكم فيها يعني في مدينة نيبور أو في مدينة نفر من السومريين إلى الأكاديين، ثم انتقل إلى البابليين الآموريين، ثم إلى الكيشيين أصحاب الجبال، ثم إلى الآشوريين. وتم العثور على كثير من الآثار، كثير آثار كثيرة جدا في حارات المدينة، يعني مناطق الأحياء السكنية الصغيرة بحسب التخطيطات الآثاريين وجدت حارات، ووجدت في هذه الحارات العديد من الآثار التي تشير إلى الطبقات التي عاش فيها السكان في هذه المدينة. طبعا فضلا عن أسماء الملوك ومآثرهم العمرانية التي سجلوها في هذه المدينة. وبكل الأحوال يعني وبكل القدسية التي تمتعت بها مدينة نيبور نفر، لم تكن عاصمة لأي سلالة حاكمة، يعني بقت مدينة دينية فقط ولم تكن عاصمة أبدا. يعني أنا دائما ما أقاربها مع فارق التشبيه مع مكة المكرمة، رغم أنها كانت ولا تزال يعني مقدسة في تاريخ الإسلام، لكنها لم تكن يوما ما عاصمة لدولة إسلامية. كذلك الحال بالنسبة لنيبور أو نفر المدينة السومرية، لم تكن عاصمة لأي من الحكومات التي مرت على بلاد الرافدين، لكنها كانت مركز للإله الأقوى، الإله الرئيس في الفكر الديني عند العراقيين اللي هو يسمونه حامل ألواح القدر، يعني بيده المصائر والأقدار. وعثر في أطلالها أيضا على مراكز ثقافية وتعليمية، يعني من أقدم المدارس التي ظهرت في بلاد الرافدين ظهرت في هذه المدينة، وبقيت مستمرة في نشاطها الثقافي. ويعني يمكن آخر ذكر إلها في العصر العباسي، أعتقد يعني في العصر العباسي نعم هناك شخصية من الفلاسفة الفلاسفة المسلمين اللي هو النفري، الإخوان المهتمين بالفلسفة يعرفون النفري، هو أعتقد جاء من بعد الفيلسوف ابن عربي، هذول يعني فلاسفة الإسلام أو المتصوفين أصحاب الحكمة المتصوفين اللي هو من عندهم النفري، ينسب إلى هذه المدينة. هذا أقدم اسم ينسب إلى مدينة نفر أو مدينة نيبور السومرية.

0: إذن مستمعي الكرام، بعد أن فتحنا نافذة من برنامج عراق بيديا، نافذة على العراق، على تاريخه، تكلمنا عن إحدى مدنه وعن ذاكرته التي لا تنطفئ. حقيقة كانت معلومات مهمة في المحور الأول والمحور الثاني، لا سيما الحديث عن حضارة العراق التي تبقى المعرفة فيها نورا دائما، ويبقى العراق حكاية لا تنتهي. بهذه الكلمات أصل معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا. عراق بيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
1: كل الحكاية انت
0: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.